0: 不到心思啊！
1: 哎呀妈，小叔，
2: 我来给我发，说那点啥啊？
3: 呀，哈妹妹，说还知道你的妹子。
0: تظهر أنك تتنازل عن الحكم لمدة 24 ساعة
2: وحياة شرفك
0: وتحلف بشرفي
2: طيب وحياة شرفي
0: شرفك أنت حر فيه بتبيعه بتشتريه بتفصله بدل ابنك أنا ما دخلت بس شرفي اتركه على جنب
2: طيب كان الموقع بزيله أدنى
1: يا جماعة يا جماعة صارت الساعة 2 خلص دوام الرسمي أنا موظف منضبط تكي بعد الدوام ما بشتغل
2: اتفضل يا موظف يا منضبط خلي هالورقة معك بركي ربع صاحبك المستر
1: صاحبي صاحبكم انتو خطركم يلا صار الحكم حلو

0: لا مش شدي
1: أشوش.
0: حياة أشوش لا مش شدي. جوزك الرية وين؟
1: ما بعرف بس صار له يومين قايم قاعد.
0: صحيح؟
1: ايه؟
0: دم الشده؟
1: اه
0: بحبك يا دم، بحب عيونك وايديك ودينيك وشعرك وعينيك. دم الشده؟
1: اه
0: امسكي لي ايد.
1: ها
0: دم الشده؟
1: شو؟
0: مش مجينة هت؟
1: لا
0: بلا
1: لا اشوش.
0: آه. يا خلص يا صوتها كوم على
1: صوتها. جوزك مش تعشوش؟
0: هيك بدك يا مرتي، هيك بدك اشوش أمين المالية يعمل لي طرطور.
1: بس أنا
0: ما بس ولا شيء. أنا قلت له روح دور لي عرياض أمين المالية السابق واتكلت عليه. وتفضلي تفضلي وين واقف؟ لا يا حضرة الرية أنا بعت وراه وقال لي جاي صار لازم يوصل.
2: صحيح
0: إيه دق طعم المالية ومعقول ما يرجع؟
2: فإذا أنا غلطان فكرتك عم تلعب من ورا ظهري.
0: أعوذ بالله يا باشا أنا مخلص إلك لحد ما يخلص عقدك.
1: والريا بحبك كتير يا أشوش.
0: وأشوش حياته فديك.
1: والريا ما عنده أعز منك.
0: أنا ما ببدل الكون كله بشعرة من راسه.
1: والريا عنده نفس الشعور.
0: يا ريت تبقى أنا وياك عطول العمر.
1: يا ريت.
0: يا ريت بعيش أنا وياك تحت سقف واحد.
1: يا ريت.
2: وهيكون جاي عبالك تدق فيه.
0: يا ريت. تعال عمرك يا باشا بدي اقول محبه بريئه.
3: وصل السيد رياض معالي امين ماليه السابق.
2: خليه يتفضل خليه يتفضل.
0: عشوش
2: تش مرتي وروح
0: لوين؟
2: عاش جنيني وين ما بدك.
0: جنيني؟
2: ايه قعد انت يا تحت الشجره.
0: شجره؟
2: ايه احسن ما حدا يشوفكم.
0: شو بدي اعمل؟ مجبور تطيع اوامرك.
2: بدي احكي انا ورياض كلمتين على انفراد ما بدي اياها تسمع.
0: ايه بتؤمر امر. ده مش شدة.
1: آه.
0: ايه تفضلي روح مشوار.
1: شو؟
2: ايه ايه روحي معه روحي. ولو هشوش من نوفينا.
1: ايه من نوفينا.
0: طال عمرك يا باشا.
2: هشوش.
0: نعم.
2: ما بدي موصيك.
0: ايه ما توصي حريص.
2: خي حلو الانسان يكون عنده صديق مخلص اله ولا مرته.
0: احتراماتي حضرة الرياض.
2: اهلا رياض حبيب قلبي حبيب قلبي. لا والله الا عن عرف نفسي. ولو يا رياض ولو انت صديق العمر المخلص.
0: لك اطلع منها بقى اكيد بدك شيء من ورا الاستقبالات.
2: بصراحه يا رياض جيتوا الله جابك
3: وانا جيت كمان. بدك للدغري يا عم بفوت على القصر بطيء ما بقعد يعرف يطلع.
2: يا حاجب
3: لا سيد لا
2: خد معمور الاجره على المطبخ هاته بعده بلا غدا.
3: معك حق بركي بنحجز لنا عشي فروجي بات طاير. ريا باشا ما تنسى انه في معي ورقه بخطك وامضاك بحجز الكرسي لمده 24 ساعه شفتها بعيني. اوعى تكون بتهربها. اوعى.
2: فوت يا ابني فوت على طعم البطن بتستحي العين. فوت كل فوت.
0: لك شو القصة؟
2: خسرت
0: بالورق.
2: ابن الحرام أشوش السباتي علمته بإيدي من ورا ونسيت علمته.
0: طيب وقديش خسرت؟
2: طار مني الحكم.
0: لعبت على البلد؟
2: 24 ساعة بس.
0: لك يلا 24 ساعة بيمرقوا.
2: بس اللي ربح أجنبي.
0: أجنبي؟ ورح يكتفي ب 24 ساعة؟
2: من شان هيك يا رياض في عندك المصلحة العامة. هذه مصيبة كبيرة. من شان هيك بدي منك
0: فلوس. ما معك.
2: لك اسمع مش مصاري.
0: شو لك؟
2: انا عازم على القصر ست ليلى المليونيره.
0: ابدك لعبدا
2: لك ليه ما عرفتها؟ ليلى ليلى مرت المغترب المليونير حنا الدلفي جوني دلفي الله يرحمه.
0: ليلى رجعي.
2: ايه مشو حنين بتاخذ العقل.
0: انت شفتها؟
2: لا بس متاكد بدي اياك ترجع تحبها.
0: بس لما هي ترجع تحبني
2: مش صعب انا بساعدك. ما هي اساسا اتجوزت المغترب المليونير بنتي فيك
0: ليلى.
2: شو عولك؟
0: يا ريت
2: ورتيني شي 80 مليون.
0: بالفعل جوزتهم كيفية. شفتني رايح عند صاحبتي القديمة يوم زواجنا افتكرتني عبخونة.
2: ايه يلا يا رياض شي وصار.
0: لا لا لا وحياتك ما كنت عبخونة. انا كنت رايح لعند ديك لاقطع علاقتي معها احسن ما تعملنا فضيحة بعرسنا. بس ما عطيتني لها الفرصة اني دافع عن حالي.
2: يا رياض يا حبيبي كل النسوين هيك. هاي مرتي بتموت فيي. واحد غيري كان بشك انه في شي بينه وبين عشوش. لكن لا انا عقل كبير.
0: أولك بتسامحني؟
2: مش صعب قلت لك أنا بساعدك. بس بدي منك إذا تجوزتها تستلف لي منها 1,600,000 رياض. انا راح بعملك امين اول القصر. شو ناقصك انت؟ خطك حلو وجسمك لبيس.
3: يا جماعه الفروش بعده مستوى والعشي عم يفتش على البيضات. انا بدي احجز هلا وبعدين باكل. انا موظف منضبط.
2: يا موظف يا منضبط يا مقبور الاسرع.
3: مقبور؟
2: يا زلمه افهم. هلا جاي لعنا على القصر وحده مليونيره اسمها ميسيس دلفي.
3: ميسيس دلفي؟
2: ايوه. هلا رح نظبط حالنا معها وكل واحد بياخد حصته فوق حبة مسك.
3: وبعدها مطولي؟
2: لا ما بقى الا توصل.
3: ايه بدنا نرجع على المطبخ نشوف الفراريش فين صار.
2: يلا يلا حبيبي يلا روح هندس ببيتك بسرعه. يلا رياض يلا رياض. في سبيل المصلحة العامة الإنسان لازم يضحي بكل شيء حتى لو وفق بين راسين مش مصيبة قدام مصلحة البلد.
3: ست ليلى وصلت.
2: خليها تتفضل خليها تتفضل. اجت والله جابها اجت والله جابها.
1: حياتي
2: يا مي الله لا يعطيك العافية. انت مع الحشرة.
1: شفنا ست ليلى فايتة على القصر قلنا بنرجع.
2: نعم عشوش صحيح انك مش صديق وقت الضيق
3: بعد بصير يا باشا
2: ان شاء الله.

0: اهلا اهلا بالجمال، اهلا بهالطل الحلوه، نورت القصر. يا ريتني بعرف لغات العالم كلها لقلك فيها اهلا وسهلا.
1: بفضل انك تقلي الله معك يا حلوي مثل ما كانوا يقولوا لي بالضيعه.
2: اسمعوا التواضع، الست ليلى يلي البدر بيستحي يقول عن حاله بدر لما بشوفها بعدها بتذكر ضيعتها.
3: انت يا ابني اسكت.
1: ان شاء الله ما كنت اخر.
4: ست ليلى مع انك جيتي على الوقت ما قدرنا نتحمل المطره. بلوي هاي
0: ست ليلى ما تركزينا لحظه وبنرجع
4: وبنرجع.
0: بعشوش
4: يا عم ليش تضلي يا عم
0: يا سيدي.

0: ليلى؟
1: أنت؟ نعم، مين حضرتك؟
0: ولو، أنا رياض.
1: أكيد شي معجب، ما تواخذني من كتر ما نكون كتار بنساكن.
0: معقول يا ليلى، معقول تنسي كل الناس بس مش معقول تنسيني أنا؟
1: معك حق، جربت كتير انساك ما قدرت.
0: ليلى
1: ما قدرت انسى ندالتك معك.
0: ليلى
1: ست ليلى من فضلك.
2: ريان انت هون؟ اكيد شفتوا معا.
1: ايه بس ما عرفتوا مين حضرتو.
2: طب انت يا ابني سكوت.
1: لقيتوا مهضوم هالشاب.
2: كتير مهضوم. ست ليلى ولو حضرتو ريان
1: اشي خادم من خدامين القصر. يا اما شنيناتي
2: هيدي صوت انت يا ابني روح سلا برا. يا
0: ليلى
1: ست ليلى من فضلك.
0: ست ليلى اعطيني فرصه اني اشرح لك اللي صار.
2: ليه واقفين هيك؟
1: اه صحيح، خلي الحبوب يرقص لنا شي رقصه لنتسلى.
2: ايه ريان ريان ارقص ارقص
3: ارقص
2: بس. ايه ارقص عمان حيلنا شي بدنا نعبره.
1: شو ما بيعرف يرقص؟
3: لا بعرف ارقص وبعرف دق وغني وبعرف حب بس ما بعرف انسى.
1: بدها تكون ذاكرتك قوية.
2: ريا باش عن اذنك شو بدي احكي انت مع ست ليلى.
1: انا ما عندي شي احكي معك يا معلم.
2: احكي معه احكيه. عم بيعملوا حروب وعم يحكوا مع بعضهم. احكي معه احكيه. بدك انصب لك خيمه حتى تحكي معه. احكي معه. اعتبري يا حسن صباح بس احكي. حسنا لله يا
0: محسنين
2: بس
0: تحكي. معلش اعتبريها حسني.
1: أمور
0: ما كنت عارف انك تقدر تنسي اللي يوم الايام قلت له رح ضمك تتذكري طول العمر.
1: وهلا شو المطلوب؟
0: انك تعطيني فرصه اني اشرح لك اللي صار.
2: ست الكل ست الكل ست الكل المعازيم كلهم بجنايني وحبيت اعزمك على رقصه.
1: ليش لا ما عندي ماني.
2: سمعت شو قالت لك؟ مش فاضيه مشي معي انا برقصه
3: يا عم. معلم انا يا حسني.
0: أكيد أنت مبسوطة إنه كل الشباب ركضين وراكي.
1: أكيد
0: تغيرت كتير.
1: بيقولوا لي الناس إني حلياني.
0: حلياني بس ما عطي ليلى اللي كنت أعرفها.
1: ليلى اللي ضحكت عليها.
0: ما ضحكت عليها.
1: شو لكان؟
0: رح أشرح لك كل شيء.
1: ما بدي تذكرني بماضيك.
0: شفتي إنك تغيرتي؟ وين ليلى السموحة اللي بتحب كل الناس حتى اللي ما بيحبوها؟
1: صارت تفهم أكتر.
0: لكن بطل تعرف تحب.
1: يعني بدك تقول إنك أنت بتعرف تحب.
0: حبك ورح دم حبك. أنا استقلت من القصر من زمان وحلفتني ما عود أرجع. لكن جيت اليوم لأن عرفت انك جاي وقلت فرصة اني اشرح لك اني بريء. بس انت هلا صرتي مليونيرة صار بدك حدا احسن مني. ما توخذيني زعجتي.
1: لوين رايح؟
0: رايح
1: خليكهم.
0: عم تأمريني مثل ما بتأمري هالناس اللي اشتريتيهم بفلوسك؟ انا يوم اللي اشتريتيني بحبك بعتك حالي وفضلت لليوم ناطر بس بكفي بخاطر.
1: رياض بحبك.
0: انت شي؟
1: ما سمعتني شو قلت؟
0: ليلى
1: رياض
0: ليلى ليلى صدقيني ما كنت عم خونك يوم زواجنا. كنت رايح عند لقطة علاقتي مع احسن تعملنا فضيحة.
1: صحيح يا رياض.
0: صحيح وصعيني بعدي بحبك مثل الاول واكتر.
1: وانا كمان بعدني بحبك.
0: ليلى
1: رياض
0: ليلى لازم نتجوز.
1: بس هالمرة اوعى تبعد عني.
0: ليش بسترجي؟ انا رايح اخبر ريا باشا رح يطير من الفرح.
1: ما تطول رح اشتاق لك.

0: نوه مالله ضرب عملوه فيي مالله قرطت سعدا جي معقول ساعة ونص والفروج بعده ما استوى اشو كاوتشوك
1: عم بتحكيني؟
0: لا دخلك وصلت هيدي المضروبة؟
1: اي مضروبة؟
0: لك هيدي المليونيرة اللي بدي شفتوها مصرياتها
1: ايه؟
0: ما عرفت انه القصة انفرجت؟
1: اي قصة؟
0: لك يا عمي من بعد ما الحاكم شفط على الخزينة صار مديون للخواجة مستر بمليون وستمائة ألف وجاي وحدة اسمها المسز دلفي رح يتطابق علي الحاكم والاستاذ رياض ليشفطوا له مصرياتها ويسدوا الدينات
1: رياض؟
0: إذا ما سدوا الدينات الخواجة مستر بيحجز على كرسي الحكم لمدة 24 ساعة
1: ومين حضرتك؟
0: أنا؟ ولك أنا مأمور الإجرة وناطر هيدي اللي اسمها مسز دلفي بلك بتدلف علينا شوية مصاري
1: طيب وإذا حدا دفع الفلوس عن الحاكم
0: بيصير هو صاحب الكرسي لمدة 24 ساعة
1: يعني بيحكم البلد؟
0: على كيفه وصدقيني بمدة 24 ساعة بيعوض كل اللي حطون وبيربح الطاق 2 3 4 5 بقى كيف إذا ما تضل مدي كلها
1: طيب تاخد تشيكات
0: ولك بياخد دراب الصخر
1: راح اكتب لك تشيك مليون وستمائة ألف
0: وأنا راح أعطيكي هيدا
1: ايه
0: ورقة الحجز منضية من ريا باشا
1: مليون وستمائة ألف
0: فرجيني لشوف شوفي هاي مزبوطة
1: مزبوطة
0: مزبوطة ها ايه مبروك الله يعوض عليك الله يرقيك يلا خاطري ها تصوينك

0: ايه
1: اذا شفتي هيدي المليونيره اوعى تقومي تخبريها شيها، حرام هودي الجماعه بدهم يستفيدوا.
0: ايه حاضر. يا مأمور
1: يا لعب يا لعب يا روح مري.
0: انا المليونيره مسز دل.
1: ايه خربي يلا اتشكي بيشتري البلد وتشكي بيعه.
2: يا ملعون يا رياض لك، انا قلبي شو طيب صدقته، هاي تاني مره بتعملها معي، بس دبارك عندي والله والله لخليك ترقص على الدقه ونص.
3: مبروك مبروك مبروك مبروك، الف مبروك. صدقيني يا ست ليلى انا طرت من فرحي لما سمعت بالخبر السعيد، الحاشيه كلها جيت هنيتي.
4: ما فيكي تتصوري يا حياتي قديش انبسط ريا باشا لما عرفنا رح نتجوز.
2: بس انا مضطره اجل زواجنا شوي. لان جد علي شي كتير مهم رح ياخد كل وقتي.
4: خير ان شاء الله.
2: مشغوله بالحكم.
3: الحكم؟
2: انا اشتريت الحجز من مأمور الاجره، الحجز تبع المستر.
3: المستر؟
2: يعني من هلا لاربع وعشرين ساعه انا حاكم البلد.
3: يعني راحي
2: واوامر مني انكم تطيعوني منها دقيقة.
4: ليلى
2: ستك ليلى تاج راسك ليلى. انت وقف.
3: ايه منوقف؟
2: قرب انت وهو وهي. رقص.
3: انا ارقص؟
2: بعمرك ترقص وانتو كمان رقصوا موسيقى.

0: باشا يا باشا يا باشا عرفت شو صار؟
1: انقلاب؟
0: لا ثورة من فوق.
1: كيف يعني من فوق؟
0: يعني الساعة واحدة بعد نص الليل أصدرت ليلى، بدي أقول الست ليلى، أصدرت قرار عينتني فيه رئيس ميليشيا.
1: الله، رئيس ميليشيا؟
0: إيه؟
1: ولك من وزير لرئيس ميليشيا؟
0: لك شو مستقل رئيس الميليشيا؟
1: وهتكون عم تطمع بشي أكبر يا ولد.
0: لك ما فهمت، هي حطتني رئيس ميليشيا لحتى تضمني حدا وتشوفني ساعة اللي بدها.
1: آخ،
0: معناتها بعدها بتحبني ومصيرنا نرجع نتجوز.
1: تتجوز عفاريت الحمر اللي تاخدك إن شاء الله. هلا دالك تتجوز بالكرسي طارت يوم وليلة وتبهدلي؟
0: لك هلا كرسي بتنشرى وبتنباع وبدك إياها ما تتبهدل؟
1: عمران؟
0: إيه.
1: قديش صارت الساعة والله؟
0: الساعة 2 بعد نص الليل.
1: لا عم بقول ليش أنا نعسان؟
0: لك أنت مش نعسان، أنت سكران.
1: متصل. بس ما بعرف أقعد هيك بدون ما أعمل شيء. أنا حاكم نشيط.
0: ولك يا ريتك قعد بدون ما تعمل شيء، ما كان أحسن منك تعمل اللي عملته؟
1: يا لعيب لك شيت بينا.
0: أنا؟
1: صرت ضد يلا؟ ومن ساعة بتعين رئيس ميليشيا قلت النظام الرقبة.
0: ايه بس الرقبة مفكت يا باشا.
2: حاكم
1: شوفي
2: يا حضرة الحاكم، مش حضرة الحاكم
3: يا حياتي عتيل مربوطة ربطت لي لساني.
2: تقهب رئيس حرس ما تتقهب، وانت كمان تقهب.
1: بس انا الحاكم.
2: كنت زمان هلا اتقهب.
1: يلا منتقهب.
2: كل ما بتشوفني داخلي طالعة واقفة قاعدة بتتقهب. أشوش ما ضروري تقهب اليد اليمنى للحاكم في براسه مشاغل مش متل روسكم فاضية.
0: هلأ إيشو؟
2: تقهب انتو عم تحكيني
0: إيشو؟
2: نعم إيشو. شو بقى إيشوش؟ من شو بيشكي إيشوش؟ كلكم كنتوا قوي شي شو ما حكينا شي.
0: لا الحق معك، كل عهد لازم يكون في إلو إيشوش.
2: اسكت، حرقتوا أنفاس البلد، خلينا نجرب نصلح بهالكم ساعة قد ما بنقدر.
0: هيدا مش إصلاح، هيدا انتقام.
2: بدي انتقم إلك معي شي مثل ما أنتم انتقمتوا من يلي قبلكن واللي قبلكن انتقموا من يلي قبلن.
0: إيه وبكرة بيجي ناس بينتقموا من بعدكن.
2: ما سألت رأيك.
4: أنت يا ابني ولد أخوت. أهلا. أخوة ونص. حدا بيحكي مع سمو الحاكم بهالطريقة؟ من مين لك حق يا جربوع؟
0: بحتج
4: بحتج.
2: احتجاجك مرفوض.
1: بس يا يا يا حبيبي لا تفيد تسكت وتمرق لي هالحزمة على خير. وحياة أمراض، من يوم اللي استلمت الحاكم لهلق ما عوضت قرش من اللي حطيته.
0: ولك البنوك اللي معومة برصيدك.
1: أبدا أبدا وحياتك.
0: ذهب اللي مخبيهم تحت البلاطة.
1: ها تحت البلاطة؟ أنا حر.
4: تحت البلاطة، تحت الكرسي، تحت الطاولة.
1: أنا حر، أنا حاكم حر وملتزم، لكن غريب. أنا مثل اللي بجروه بيربطوه حد العلي، لكن بندوق ملعبشي، بغلط بوقع بطلع بريء.
2: أشوش
4: حكي القمر ونور نوره هالبشر يا بشر.
2: اتعلم كيف بيكون الحكي الحلو الناعم. تعي يا ايش وش اقعد حدي.
4: يبعت لحمة ساعات الحق بيصار وقت تبديل الحرس.
2: خلي الموظف المختص ينفذ.
4: ولا رياض
0: ولا
4: تقهب ولا بدل الحرس قوام.
0: حاضر.
4: فيه
1: ما
4: تقدر
1: ما تقدر تتصور يا ست ليلى قديش انا انبسطت انك انت استلمت مطرحك.
2: اشوش قدم للحاكم المعزول مبلغ 100,000 تبرع على جمعيته.
4: جمعيته؟ اي جمعيه؟
1: معنا شو ليه؟ بعمل جمعيه بعمل جمعيه. انت سمعت كلام الحاكم بس
2: فيك تروح تقبض على الصندوق.
1: ايه هيك بكون الحكي، هيك بكون.

0: نشتري ونحمل سلاح.
1: نعم بس ما فينا.
0: ليش ما فينا؟ مش انا حاكمة بأمري؟
1: ما فينا لانه ما في قانون يخلينا نجبره يفوت على العسكرية.
0: بنعمل قانون.
1: بنعمل قانون وكمان شو؟
0: التجنيد الإجباري.
1: ليش لا؟
0: اصدار قرار سريع.
1: سريع. بما انه الحالة تعبانة والدولة محتاجة رجال، اتداولنا بكل الامور وما تركنا ولا مجال ولقينا الحل المناسب. لذلك قررنا تجنيد جميع الشباب بكل أراضي الدولة تجنيداً إجبارياً.
0: زيد على القرار خاصة رؤساء الحرس.
1: يا عمي ما في إلا رئيس حرس واحد.
0: انت حط رؤساء الحرس حتى ما تبين إنه عم ننتقم.
1: خاصة رؤساء الحرس حتى ما تبين إنه عم ننتقم.
0: علوم الجميع بعت بنادي نادي بالبلد.
1: يا باشا رئيس الحرس بيه قررنا تجنيد جميع الشباب لخدمة الوطن.
2: الحمد لله أنا عاصر.
1: خاصة رؤساء الحرس.
0: نعم أوامري.
3: رح تخربوا البلاد
0: مهما نخربها مش قد ما أنتوا خربتوها.
1: هذا القرار ينفذ على أصله وفصله إلى آخره من أمور عاجل التنفيذ.
3: هلا انا بدكم تحملوني سلاح؟ انا شو فهمني بالسلاح؟
0: طبعا لو كان في شريط صفقه سلاح كنت فهمت فيها. ما هيك
2: العكس لك يا رياض. انا شايف انه قرار عادل كثير. ما بعرف انا كيف فاتتني ما اتخذت هالقرار من زمان.
3: انت عم تحكي يا باشا.
0: يلا رياض رئيس الحرس روح نادي بالبلد وعلوم الجميع بقرار الاول.
3: حاضر
0: ريد يا باشا.
2: نعم
0: انت خط يعرف ما ضروري تضمك عسكرية.
2: مظبوط يعني صار لازم تدبر.
0: يلا تدبر.
2: انا تدبر.
0: يلا تدبر.
1: ست ليلى بدي اقول لك شيء مهم.
0: نعم
1: بدي اقول لك شيء. بحبك يا ليلى. بحب عيونك وايديك وشعرك وعينيك. ليلى مسكي لإيدي.
0: صحيح
1: والحب عميني وما عاد خليني شوف إلا أنك قدام مني. ليلى في عينك مبوسة.
0: صدقت حالك ولا؟
1: إيه؟
0: نقلع.
1: يبعت لي حمي.
0: نقلع.
4: معقول يلي عم تعمليه يا ليلى؟
0: إيه ليش لا؟
4: ولا لا؟ ما حرام رياض؟
0: وما حرام أنا؟
4: يعني عم تنتقميني؟
0: لكرامتي شو؟
4: يعني بعدها بتحبني؟

dos taradas bocina. Sí, sí, sí, a la sí, sí.

سألت خاطركم أنا بكرة ما تركن يا مخون ويا عسبر طعموني همبرجر بكرة بكر بكرة بكر ييييي نوت موست بيتا بحرف بوست بوست بوست

0: يا مامي.
1: سوسو، أنا بعت وراكم لأمر مهم جدا.
0: في بارتي.
1: بك أي بارتي؟ عم بقلك في شي مهم بتقلي بارتي؟
0: ياي، لكن في تحشيشي. وين الشيشي؟ أنا جايب نبريشي.
1: لك يا سوسو، عم بقلك في شي مهم وخطير، بتعمل لي بارتي وتحشيشي؟
0: دخلك؟ يعني الساعة 4 الصبح شو بيعملوا الناس غير بارتي أو تحشيشي ولو؟
1: قررت حاكمة البلد إن تجندكن.
0: شو على جندونا؟ نحن جنود بواسل.
1: يعني تروحوا تحاربوا؟
0: ليش لا؟ إذا بتبعتوا لنا إمدادات.
1: إمدادات شو؟
0: حشيشي.
1: لك يا سوسو، تروحوا تحاربوا يعني تروحوا تموتوا؟
0: افيد الوطن، ليش لا؟ مش هيك يا سوسو يا سيسي يا كوكو يا فيفي يا حوحو يا حي يا كوكو يا فيفي؟
2: مثل ما بيقول سوسو بنعمل.
1: لك بس يا جماعة، بالجيش ما في حشيش.
0: إذا كان هيك صار الأمر خطير.
1: مزبوط، وبالجيش ما في رأس.
0: نو ساسي ترو.
1: وبالجيش ما في مياع.
0: ساسي امبوسيبل. وإذا ما تفهم الفرنساوي بالإنجليزي امبوسيبل.
1: مشان هيك لازم نلغي القرار.
0: اعتبرنا لغيناه.
1: لك شو لغيناه يا سوسو؟ هيدا قرار ما بيلتغي إلا بقرار من المحكمة العليا.
0: مروا على المحكمة العليا.
1: مزبوط، رح أرفع دعوة باسمكم أنتو شباب الوطن ضد حاكمة البلد.
0: ولا ولا عم تستكردني؟ روح نرفع دعوة ضد حاكمة البلد. أشو نحن خوتين؟
1: لك يا سوسو، ما تنسى انه حكمة بينتهي بعد ساعتين، بنعين جلسة ساعة بعد انتهاء المدة.
0: اذا كان هيك وي.
1: موافقين؟
0: موافقين.
1: يلا روحوا انطروني بالقهوة جاي حسن. علي يجيب المعترضين على هالقرار. مين في مين؟ في كتير.
3: رياض، شو عم تعمل بالقصر؟ ما قلت لك رح تنادي بالبلد؟
1: عم نادي، صلي ساعتين عم نادي.
3: ولقيت تجاوب لقراري، ما هيك؟
1: أكيد.
3: قالوا لي في كتير ناس مظلومين ناطرين برا.
1: في كتير.
3: حب اقبلهم بك بحلو مشاكلهم.
1: أول واحد موجود.
3: وين هو؟
1: أنا.
3: إيه؟
1: أنا مظلوم.
3: أنت رح تشكي همك لمساعدة.
1: مين؟ إيشوش؟
3: إيشوش بيك؟ معالي أمين الحربية.
1: إيشوش بيك؟ طول عمره طرطور بالقصر.
3: ما بسمح لك تحكي عنه هيك.
1: بعدين إيشوش أمين حربية؟ شو فهموا بالحرب؟
3: لشتا من امتى مسؤول الحربية كان يفهم بالحرب؟
1: طب شو شغلته عملته من يوم اللي اجى على القصر يعلق مرت الحاكم؟ وهذا الشيء الوحيد اللي قدر يعمله.
3: مرت الحاكم مش من اختصاص.
1: على كل حال زليتيني كفاية، وفهمي اني على الجندية ما رح روح.
4: فزاعة ولو رياض، فزاعة فزاعة. شو صاير بتحب المعارضة؟ هيك بيحكوا مع الست ليلى؟
3: معلش يا ريا باشا، رياض عنده مشكلة وعدته انه وزيري بحل له.

0: يعني معقول وزير حربي وينضرب؟
1: تعال يا عمي.
2: مين ضربك احكي؟
1: واحد اخوه ترى عنده مشكله
2: رعيته لاشوف والوقح قليل الحياه بيتعدى على امين الحربيه.
1: ايه؟
2: بيني وبينك
1: ايه؟
2: انت جدبه. ايه؟
0: ايه
2: جدبه
1: يا ولي
3: وليه طول عمره زي حاكمه
1: زي اصلا. هذا هو
3: والله
2: تعال شوف مين حضرتك.
3: محسوبك غضبان ابن سيفون الهبي الملقب بسوس المينيو.
2: انت هبي؟
3: وين؟
2: هيدا شنو اللي حامله؟
3: هيدا غراب السلام.
2: غراب السلام ولا حمامة السلام؟
3: حملنا حمامة السلام سنين سنين عملت علينا بس ولا يهمك. هيدا حبوب.
2: يلا يلا يلا ما عندي وقت. شو مشكلتك؟
3: مشكلتي انه هلا اخش ليبيا.
2: ايه؟
3: اخش ليبيا شو فيها؟ نقعنا بالقهوة ثلاث ساعات ينحنا ملينا صاروا الزبونات يغمزونا ويعزمونا وكان بدهم يعشونا.
2: وليش نقعد بالقهوة؟
0: لا حتى نجندهم. ما حضرتك أصدرت قرار بتجنيد كل الشباب؟
3: نو نو نو نو كذاب صديق كذاب. قال انه لنروح نرفع دعوة ضد حكمة البلد لانه انزي ارمي ما في حشيشي تقبري هلا اي شيء.
2: طيب طيب روح رجع على القهوة. هلا بيجي لعندكم استاذ رياض. ايش وش صرف للهبي 200 ورقة تمام فنجان قهوة.
3: 200 ورقة فضل
4: سيفون افندي تفضل.
2: دعوة ضد حكيمة البلد. ها
5: يا للعار.
2: هيدا الحب ما هيك؟
5: يا للعار استخدم حبك لمعاربه الشخصية.
2: مدري مين اللي شجعه وساعده.
5: اكيد اكيد بده يكون شي ابن حرامي.
2: هيدا انت ابن الحرامي.
0: يبقى عرفتي الحقيقة.
2: نعم عرفتك
0: وسمحتيني. ما هيك
2: سمحتك؟ معقول اقدر سامحك؟
0: لكن ما عرفتي الحقيقة.
2: اول مرة سمحتك وتاني مرة استغليت سماحي الك لتاخد فلوسي انت وياه وتالت مرة حرات شبابك علي وعلى قراري. عن شو بدي سامحك؟ في شي جديد عامله؟
0: وحياتك انا بريء. اسأل الحاكم.
5: انت بريء؟ قلت انت بريء؟ انت اكبر مشكلتي بهالبلد انا بعرف.
2: برافو عليك يا شاطر. وعلى هالكلمه بدي اهديك هديه. تفضل يا باشا.
5: هديه
2: تفضل تلبق لك كثير.
5: شكرا شكرا شكرا.
0: ليلى طيب اعطيني فرصه اني دافع عن حالي.
2: ما ضروري يا رياض. انا بالي بحالي كيف رح دافع عن حالي بعد ساعه بينتهي حكمي. انتو شبابك رفعين علي دعوه.
0: طيب غلطه
2: غلطه وغلطه وغلطه والامتير رح تضل تغلط
0: لحد ما تغلطي انت وتعطيني فرصه اني اشرح لك اللي صار.
2: قلت لك ما ضروري. بكره ملايين من الناس رح تعرف نتيجه المحاكمه.
0: عاد دافع عنك بندافع اتنيناتنا.
2: ما بكفي. لو كنت قدرت اعمل شيء للبلد بهال 24 ساعة كانوا كل الناس دفعوا عني. بس كل اللي قدرت عملته اني استرديت كرامتي اللي لعبت فيها مثل ما بدك.
0: طيب بعد في عنا ساعة
2: وشو بنقدر نعمل بهالساعة؟
0: ولو لو اي حاكم اخلص لبلده ساعة واحدة بس بكل مدة عهده كنا بألف خير.
2: او لك هيك
0: كيف لك؟ في كتير ناس مظلومين ناطرين على ابواب القصر. خلينا نسمع شكاوى ثلاثة اربعة منهم.
2: او لك نلحق نعمل شيء.
0: نلحق رح نشوف
2: رياض.

0: الله يسمع مني.
1: رح طمن الأهالي اللي مهمني عبالي.
0: رايح شوف إذا بعد باقي حدا من الأهالي.
2: رياض خلص الوقت.
3: لا بعد فيه. ايه ما في العشر دقايق.
2: ما لازم نحل كم مشكلة يصيروا يحرزوه.
3: لازم بس ما فيش وقت.
2: امشي ننزل بين الناس ونشوف مشاكلهم ونحلها ونصدر قرارات لحد ما يلاقونا وحاكمونا. بركي من حقنا كم واحد.
3: طب يلا
2: اسبقني انت حتى ما يشوفونا ظاهرين مع بعضنا.

0: أنا شو دخلني؟ أنا شو دخلني يا باشا؟
1: أعتبر أعتبر إنه بعد دقايق رجع الكرسي إلي وراح أخرب بيتك.
0: دخيلك يا حضرة الحاكم سامحني.
1: ولا عشوش؟
0: نعم.
1: ما أنت قلت لها للست ليلى حتى تهديني هالقرون.
0: أنا؟
1: أنت السبب.
0: أنا شو دخلني يا باشا؟ طال عمرك بدها تكون الست ليلى بتعرفك إنك من هواية جمع القرون.
1: مظبوط يا حياتي؟
2: إلا ما بعتقد حياتي. بعدين حياتي هيدول مش قرون، هيدول سنيفيل عاج.
1: صحيح عاج؟
2: أكيد عاج.
0: إيه شايف شو حلو هالفيل؟ بكوع.
1: قولتن غاليين؟
0: كتير غاليين.
1: شفتوا لك يا عشوش؟ لما عندي هالمرة المخلصة أكيد بدك ياني صدق.
0: فعلا يا باشا، يعني الله يطول بعمركن ويخليكن لبعضنا.
2: أنت بتعرف حياتي إنه عشوش صديقك الوحيد.
1: بعرف بعرف إنه ما إلي غيرك أنت يا مرتي وغير صديقي الوحيد قشوش.
0: إديمك يا باشا إديمك.
1: دعس يا 11 رجعت الكرسي إلي. غنوا رقصوا.
0: أوف

0: ركبة المحكمة احترام أفو له.
1: مش قادرين
2: بارح سرنا
1: سنين.
0: حضرت حاكمنا ومولانا ريا باشا الديناري احترام أفو له.
1: مش قادرين
2: بارح الأصنع
1: تعبانين.
0: حضرت مولاتي الدم زوجة ريا باشا الديناري احترام أفو له.
1: مش قادرين
2: بارح سكرنا
1: مطفيين.
0: حضرت معالي أمين مالية أشوش بيت السباتة من المالية الشكتير
3: كذاب
0: احترام أفو له.
3: أفو له
1: مش قادرين
2: بارح صوجرنا
1: مكيفين.
0: فتحت المحكمة
4: المدعي
5: يا حاجي ندى المدعي
4: ياي دخل أنا
0: غبان بن سفيان زعيم الهبيين والشبيب التعبان احترام

0: وراح نوقف مش كرمال المحكمة كرمال عيون الحلوين.
1: وزقف يا شباب.
2: لا لا لا مش هيك، زقفي زقفي يا شباب.

0: الضياء.
1: هيدي خديعة، هيدي مؤامرة، هيدي خيانة عظمى.
2: روق
1: أنا الحاكم بأمري، أنا الري باشا، أنا أراوز، أنا مش فطبول بين إجريكم.
3: ري باشا ما في زوم للزعل.
1: في أكبر الزوم، دخلتوا الشعب على القصر والقصر مش للناس، قلبتوا مفهوم الحكم بعقول البشر. أنا بدي أحكمك بالخنق.
0: شو؟
1: بالشنق تتكوني مثل للباقيين.
2: ليش شو عملنا؟
1: هدي شو عملتوا؟ حكمتوا البلد وما قدرتوا تعملوا شيء.
2: إذا نحن ب 24 ساعة ما عملنا شيء، أنت بكل هالسنين شو عملت؟
1: أنا شو بدك مني؟ بس أنت كان حكمك ارتجالي ومش مدروس.
2: ريا باشا حكمك مدروس؟
1: معلوم.
3: لك إيه بقى ذنبك بذنبين يا شاطر.
1: ليه ذنبي بذنبين؟
2: ولا وخسرت البلد، شو ممكن تعمل أكتر من هيك؟
1: بسيطة، هادي ساعبة مساعبة.
2: خليك عادل، بكرة بتلعب لك بارتيتا وبتعوزني.
1: أنا بحياتي كلها ما بقى لعب أمار أبدا.
4: شو هيدا؟ بتضلوا دايرين على اسم غنامي؟ بالأول روحوا ادفعوا اللي عليكم وولي عليكم.
2: لك شو جابك انت؟
4: شو جابني انا؟ لك صرت مشغول مخجول قبل صرت رايح وجاي واحجز الكرسي لصالح المستر، وهالمرة ليا باشا خسرها نص مليون.
2: تعال تعال تعال شوف، تعال شوف، تعال شوف. على بنا دفعنا الحجز وخلصنا.
1: ايه كنت سكران، ابن الحرام اشو شو سبيتي علمته بايدي من ورا، بس على السكرة نسيت علامته. ست ليلى هذا المشروب اخرته عاطلة، ممكن هالمرة بس نص مليون
2: بدفع، بس بشرط واحد.
1: ايه تفضلي.
2: اذا لعبت على البلد بتلعب مع ابن البلد مش مع اجنبي.
1: تحت امرك. بدكن بلد يعلو يعمر؟
0: بدنا بلد يعلو يعمر.
1: فاذا قررنا باسمي انا الريا ومرضي واشوش وجوكرية القصر بالحكم على المتهمة بالبراءة.

0: المنوعات الغنائية بتسمعوها دايماً على راديو كوكبة.
1: كبرت البنوت، كبرت ست الكل، صار بدها تتجوز تتركني وتفل. كبرت البنوت، كبرت ست الكل.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد، بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.

0: هنا راديو كوكبة.
1: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة

0: يا نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكن راديو كوكبة.
1: حاليا على الإنترنت تاكل الأهل بالوطن الأم يجتمعوا معنا.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
0: انتوا برفقة راديو كوكبة

فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي يا ابنة الحق لنزور كرمة العشاق فتعالي فتعالي.

جاءت معذبتي في ذيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

صارت الساعة 9 صبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم، وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة، وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة، وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لأ مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم غني أنا لأمي. بلغة الإشارة أمي بتفهم، مش متل أمات رفقاتي. ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديال.
1: بقلم موريس عواد، دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولدني والشيطني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن عقله شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش عالقدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين عسطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديال.
2: تستمعون إلى راديو كوكبة.

0: أنا جابرييل جلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

أعترف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي

0: شعر خشري تحسده كل الغجريات.
1: حبيبي،
0: بحثا عن وجه، عن صوت، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

عرسى ولا حن اللوح او عم بيزعلني للوح برقي ولا بكتب اللوح.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: هنا راديو كوكبة. تولدن انت والبحر زدتلو حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش على القدر. تخيل شبوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين على سطح القمر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من
1: أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: عقبات حقك قهوة يا درويش.
1: خليها علينا سيد أبو ملحم، ما محل زين.
0: أنت بتحرز.
2: متشكر.
1: وحيدك أنت سيد أبو ملحم، يوم أكون استفتاحة ما كنت بقبض.
0: بعرف
2: كلك لطف وذوق.
1: إيه استفتاحة مباركة من إيد ابن حليل.
3: صباح الخير يا خويجة.
1: صباح النور. أهلا. نعم. لا ما خوي جامك مزين، أنا درويش.
3: على كل حال تعرف لي وين بيت العم أبو ملحم؟
1: أبو ملحم؟ يه هلأ كان هون ما ثقيت فيه؟ ها لكي وين صار؟ لكي جنبي على الفلافل هيدا لبس الطربوش.
3: هيدا هو أبو ملحم؟
1: ايه هيدا.
3: شكرا
1: تكرامي. ايه شرف يا نيال. هيدا أبو ملحم. ولكن الختيارية بتسأل عنه والصبايا بتسأل عني، لك بتحسر شي يوم شي وحدة تسأل عني.
0: فوت يا بنتي فوت، يا ألف أهلا وسهلا فيك.
3: شكرا عمي أبو ملحم، أنا كتير ممنونتك.
0: على شوك يا بنتي، تفضل فوت. يا أهلا وسهلا.
3: يا حبيبي بيتك شو حلو.
0: الله يحلي عايشي، هذا من فضل ربي مثل ما بيقولوا.
4: اهلا شو مين هالصبيه اللي معك ابو ملي؟
0: طلعي فيها منيح ملي، ما عرفتيهاش، لازم تعرفيها.
4: ايه عرفتها، مش سمر بنت المرحوم عسيف ابو ملي؟
0: عمرك طويل هي بذاتها، يعني قديش ذاكرتك قويه.
3: كيفك طانت؟
4: الحمد لله، كيفك انت حبيبي؟
3: يمكن طانت انت تذكرتيني بس انا
4: بعرف انت مش رح تتذكريني، بتعرفي ليش؟ لانه كنتي صغيره وكنتي قاعده تلتهي انت والولاد باللعب يلي من عمري. لما كنا نحن نروح نزوركم.
0: تفضل.
4: الله يرحم بيي، طلبت نفس الرحمه هلا. قديش كان رجال ادمي ومنيح، وقديش كان له فضل علينا كمان.
3: فضل عليكم؟
0: ايه يا بنتي ايه. مرحوم بيك ما بننساش فضله أبدا. بكفي آخر عمل عمله معنا إنساني، هو إنه عرض نفسه للخطر في سبيل إنقاذ حياتي.
4: إيه
3: ما بعرف، يمكن مشان هيك قال لي قبل ما يموت.
0: شو قال لك يا بنتي؟ شو قال لك؟
3: قال لي يا بنتي إذا وقعتي بضيقة أو احتجتي لمساعدة، عندي صديق حميم اسمه أبو ملحم، روحي لعنده وعرضي عليه حاجتك.
0: إيه وصلتي يا بنتي وصلتي. أمل بيك صادق وثقته في محلة،
4: وبدك تعتبري هالبيت بيتك كمان، لأنه صداقة المرحوم بيك أسست لك في فسحة محبة كبير.
0: إيه
3: طانت أم ملحم، عمو أبو ملحم، أنا كل اللي طالبته أنكم تدبروا لي شي وظيفة أو أي عمل شريف أقدر أعطيش منه.
4: يا بنتي إن شاء الله.
3: أنا ما بريد تكون عالي على حدا.
0: عالي؟ لا يا بنتي، لا شيليها الفكرة من راسك، مطولين كتير لحتى نقدر نوفي للمرحوم بي. لا يكمل الشنطة قدام البيت بتاعنا.
4: ايه ويا ألف أهلا وسهلا فيك، وجودك بركة ببيتنا.
3: استغفر الله طنط، أنا بحملها خلي عني.
4: طيب لك يا جيبيها والحقيني، أوضة الضيوف مخصصة إليك أنا.
3: شكرا.
4: أهلا وسهلا فيك.
0: صدق المثل اللي قال جميل بجميل وجميل للبيت.
5: طيب ضروري هالمراجعات كلها؟ 4-5 مهندسين بهالورشه ولا واحد منهم قدر يصلح هالغلطه؟
6: مش بخصوص ملك باك جاي لعندك انا، الغلطه صححوها، بس جاي تقلك انه اجت الدوريه على بكره وقفت الورشه وحجزت الكاميونات والجرافات وعملت بالضبط ب 1500 ليره.
5: كيف؟ ليش ما ورجتوهم الرخصة؟
6: بلا فرجعتهم رخصة، بس الرخصة ما بتجزنا انه نسد الرصيف وناكل نص الطريق بالمواد والترابي والبحص ونزت الترابي ملك الغير.
5: طيب ما تخلي حدا يروح من العمال، انا هلا بتصل بالوزير وبيمشي الحال.
6: اوكي قلت له هيك لرئيس الدورية بس ما كان يصدقني.
5: طيب مع السلامة.
6: مع
1: دكتور.
5: أنسة سميرة، من فضلك اطلبي لي معالي الوزير بسرعة.
7: بونجور بابا.
5: أهلا بعيون البابا، كيفك حبيبي؟
7: أنا مشتاق لك كتير بابا. أي لافي.
5: آه بعرف بعرف، ويلاف الجيبي كمان. بس يا ابني الله يرضى عليك، تعود قبل ما تفوت لعندي او على اي مكتب من مكاتب الموظفين انك تدق الباب، لانه هيك اللياقه بتقضي.
7: ولو بابا شو غريب انا؟ ولا بسيطه.
5: طيب يا ابني وهلا هيكي ايمتين بدك تشيلها من تمك؟ البنات بطلوا يعلقوا بهالايام.
7: لا انا بغلطهم بهالراي، لانه العلكه بتخلي الريق يفيض، والريق بيساعد على الهضم، وكل ما كانت المعدة مرتاحة كل ما كان الجسم يعني
5: كل ما كان الجسم سبتيك وحركاته رشيقة. هلأ خلينا نبحث بالمهم، داش لازم لك مصروف اليوم؟
7: ما هنختلف اللي بيطلعوا ماشي الحال.
5: حاضر تفضل، هاي 200 ليرة يكفوا؟
7: ولو لك عين ترجع هوليك لجيبتك.
5: لك يا ابني عم بصير طميع كتير بهالايام. طيب طيب تكرم عينك، قد ما يطلعوا يطلعوا.
7: انت بتعرف بعدين الظروف يعني هالايام كيف يعني.
5: طيب يا ابني ما بتقدر تطور هالظروف وتشوف لك شي وظيفه تطلع منها مصروفك ولن؟
7: يا بابا ولو في عندك 20 مكتب هون بدي روح دور على وظيفه برا؟ لا
5: ما انا قلت لك خصوصا لحتى لي الفت لك نظرك. تفضل يا ابني استلم الوظيفه اللي بدك اياها، استلم مطرحي، اعمل مساعد لي، مفتش عن موظفين. يا ابني هالمؤسسة كلها بالنتيجة اللي حصير ملكة.
7: بعد عمر طويل بابا، بعد عمر طويل. الله طول عمرك. باي.

0: بونجور درويش.
1: اهلا اهلا زي سمر، امر خدمه.
0: بدي استعمل التليفون ممكن؟
1: ليه؟ ليك كيف ما ممكن؟ التليفون وصاحب التليفون بامر.
0: كلك لطف يا درويش.
2: صباح الخير درويش.
1: صباح الخير.
2: بيت لمناطق زكريا.
1: ايه حاضر يا اهلا وسهلا بالاستاذ نجيب.
0: الو بونجور، مكتب الطباعه والاختزال. كيفك استاذ؟ تلميذك سمر زميلتي وداد بعد موجوده عندك؟ بتعرف لي نمره تليفون بيتك؟ معطل؟ شكرا استاذ، معلش بكره ببقى بشوفك. ولا يهمك، دروس متواصله. شكرا، اورفر.
2: بونجور دموزيل.
0: بونجور
2: دموزيل.
1: اسمها سمر استاذ، بدك منها شيء؟
2: سمر.
1: ايه سمر.
2: شو الاسم الحلو؟ وين ساكنه الحلو؟
1: والله اول ما تعرفت عليها سالتنا عن بيت ابو ملحم، بس ما بعرف اذا كان ساكنه عنده او لا.
2: ابو ملحم؟
1: ايه ابو ملحم.
2: هانت الحكايه.
1: نعم
2: بسيطه.
1: اي حكايه؟
2: زيحت شو؟
1: شو؟
2: الدفتر هيدا. هيدا لها؟
1: ايه
2: هي اسمها مكتوب عليه، اسمها سمر ما هيك؟
1: ولو حلك تنسى من هون لهون. ايه سمر. ايه
2: هيدي حق اللمناضة.
1: ايه
2: خلي الباقي لك.
1: بس دفتر استاذ ما لك.
2: خلي الباقي لك.
1: ايه عشرة؟ ايه من عشرة؟
3: انه مساوقرة مزبوط هالوظيفة اللي دبرت لي اياها ابو ملحم.
4: ايه كمل المال، الشركة كتير محترمة والمدير من اعز اصحابي.
3: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طيب وامتى بتستلم هالوظيفة؟
4: لبين ما كانت خلصت من درس الموضوعين المطلوبين منها. بتاخد شنطتها.
3: لا ده مش امر مهم، الدكتلو والشورت هاند هول دروس بسيطين كتير. وين بتتعلم؟
4: ايجي استمرت.
0: اهلين
4: بونجور طه. اهلا بسمر. اهلا كيفك يا عم؟
0: كيفك انت عم؟
3: شو طمنينا يا سمر، كيفك بهالدروس يا طه؟
0: كتير منيحه طه، ان الله راد من هلا لاخر الشهر بنتهي وبستلم شهادتي.
3: برافو، يخزي العين عنك. شو قوام بيي؟
0: ما هو طانت الدكتلو والشورت هاند ما بدهم درس كتير قد ما بدهم تمارين. وانا مثل ما شايفين تمارين متواصله.
4: عافيك يا بنتي عافيك، والوظيفه بانتظارك.
0: خلي عنك طانت، انا بفتح. مين؟
2: بونجور.
0: بونجور،
2: اسمحي لي فوت.
0: تفضل.
2: الله معكم.
4: الله يحفظك.
3: الله يحفظك.
4: مش نجيب ابن مالك بيك؟
2: هو بزيته عمي ابو ملحي.
3: ومين هو مالك بيك ابو ملحي؟
4: ولو كان ملحي صاحب مؤسسه المقاولات العامه، ما عرفتهش؟
3: بلا عرفته، بسمع فيها كثير هذه المؤسسه. اهلا وسهلا فيك يا ابني، ما تواخذني، تفضل ارتاح.
2: شكرا. قبل ما اقعد، انا السمار تسمحي لي ارجع لك هالدفتر اللي نسيتيه عند درويش حد التليفون؟
4: هيك بدنا نشتغل.
0: ما تواخذني، عذبتك. شكرا.
2: ما في عذاب ابدا.
3: تفضل ارتاح.
4: تفضل ارتاح.
2: بتامل انه هالدفتر يكون فاتح التعارف على مستوى ارفع واقوى. هيدا اذا كان العم ابو ملحم والست ام ملحم بيسمحوا لي اتمادى بالحديث في سبيل هالتعارف.
3: بس عدم المواخذه قبل ما تتمادى بالحديث، بحب الفت لك نظرك، يمكن انت هالشي مش عارفه، وهو انه سمر مش بنت.
2: عرفت من الاسم موجود على الدفتر.
3: صحيح. وبعدين بدي اقول لك
2: وعرفت كمان انها عم تدرس طباعة على الآلة الكاتبة والاختزال كمان.
3: بقصد اقول انه هذا دليل على
2: انه عم قدمي طلب وظيفة سكرتيرة ومطلوب من الالمان بهالمادتين.
3: شو بعرفني يا عمي، ما عادش فيي احكي، يعني عندك معلومات عن سمر اكثر منا.
4: والمختصر بيبقى عليك انك تتفاهم مع البنت، وما انا بتبقى تاخذ بقيه المعلومات.
3: مزبوط سيد نجيب، لانه المعلومات الباقيه نحن ما خصنا فيها، هيدي بتتعلق
2: بالنسبة. بشو ما تتعلق، المهم انه سمر توافق على صداقتي لها.
3: شو مش قليل، عفيك مرتب حالك على المظبوط، يعني بعد الصداقة نبقى نشوف شو بجد. مش هاي
2: ان شاء الله خير ان شاء الله. شو قصته درويش؟
1: يا فتاح يا رزاق يا مقسم الارزاق، مش قايم اعمل بكير انا اليوم.
2: صباح الخير درويش.
1: ايه تلفزيون قايم قبله. صباح الخير، ما توخذني سالك زمان ناطير.
2: ولا يهمك، شي فنجان قهوه اذا بدك.
1: ايه حاضر، انا كمان بعد ما شربت قهوتي. ها جينا جينا زبون تاني، شو كلنا ساعتنا غلط اليوم؟
2: يا صباح التلميذ المجتهد، اهلا وسهلا.
0: صباح الخير.
2: اهلا وسهلا.
0: اهلا فيك. اكيد قلبي لهمني اني بلاقيكم، والا اي مدرسه بتفتح في هالوقت؟
2: معك يا حبيبي،
0: انا تبكرت اوافيك بالمعلومات الباقيه عني.
2: انا متلهف كثير لهالمعلومات، خبريني اياها اذا بتريدي، ما تخبي عني شيء.
0: انا بنت يتيمه فقيره وعم بدرس حتى اقدر استلم وظيفه اعتش منها. ووجودي ببيت العم ابو ملحم موقت، لبينما صرت قادره اسكن ببيت وحدي.
2: شو رايك يا سمر يكون هالبيت بيتي انا؟
0: بيكون
2: شو؟
0: بيكون
2: شو؟ احكيه ما تخافي احكيه.
0: بيكون حلم ابتدى امبارح المغرب وتحقق اليوم الصبح.
1: طيب قدم لكم القهوة هلا ولا تتكونوا كفيتوا حديثكم؟
2: معلش تركنا هلا شوي درويش، تركنا شوي.
1: حاضر، كمان انا ما فاضي وقف اتسمع عليكم، بدي البس وهندس حالي محمد.
2: ايه سمر، شو بتخبريني عن حياتك العاطفية؟
0: بقدر احلف لك يا نجيب برحمة بابا وماما اني اول مرة شفتك على هيك الشباك تفتح قلبي للحب. انت
2: انا بعكسك يا سمر، هالشباك اللي شفتيني واقف فيه هيدا شباك بشقة خاصة إلي.
0: يعني هالشقة مش تابعة لأملاك أبوك؟
2: لا، هالشقة أنا مستأجرها وأهلي ما بيعرفوا هالشي. هالشقة قبل ما أعرفك بصراحة بقلك كانت مسرح لغرامياتي السابقة.
0: غرامياتك السابقة؟
2: يعني بشقة كنت أعطي وعود خلابة و...
0: كفي.
2: بس بأكد لك وحياة حب نصافي، وعدي إلك صادق مش من هالوعود هيدي. صدقيني يا سمر، بترجيك تصدقيني، تنذكر وما تنعاد هديك الأيام. هلأ خلص رسيت سفينة عمري على شاطئ الأمان والسلام.

0: علي.
1: بابا بعد ما اجى.
2: صباح الخير نجيب بيك. الوالد بعتقد بدورة تفتيشية على المصفين.
1: عملت له قهوة؟
2: الوالد بيشربش قهوة. بيشرب عصير وبس. بيشربش.
1: لكن مع العصير عمل القهوة.
2: تأمر أمر على راسك تكرم عيون.
1: نفس أخبار امبارح.
3: ما تنسى العصير يا نعيم.
4: ها؟ شو مبين هون؟ عم تبكر بالقوم مبين. صباح الخير.
1: بونجور بابا. ما بعرف ليش بهالأيام صاير عفيق بكير.
4: ما هو يا ابني من كثرة الأشغال اللي متراكمة براسك. هلا بدون مقدمات. شو لازم لك مصاري اليوم؟
1: مثل العادة.
4: يعني كمشت عرب.
1: كمشت عرب.
4: ايه يا ابني قديش بكون سعيد يوم اللي بشوفك فيه انك ركزت ورجعت للصواب.
1: شو يعني بابا ولو؟
4: يعني يا ابني لانك مسنود على جبل. ايه ان شاء الله يضل هالجبل باقي تيضل يمدك بالمصروف اللي بدك اياه.
1: ان شاء الله يا بابا ان شاء الله. ان شاء الله.
4: ان شاء الله. ها خاد يا ابني هاي كمشة العرب اللي متفقين عليها.
1: يسلموا الايدين ممنونك.
4: لكن يا ابني من هلا ورايح رح نغير هالكمشة العرب بمصروف شهري بمعاش شهري قيمته 2000 ليره. شو رايك؟
1: كيف شو رايي؟ 2000 ليره؟ شو بيعملوا معي ال 2000 ليره؟ شو هالحديث هيدا؟ 2000 ليره؟
4: ما بيعملوا معك شيء ابدا ال 2000 ليره يا ابني؟
1: شو؟
4: اتفضل يا ابني. شوف هيدي معاشات الموظفين. الموظف قديش بياخذ اللي عنده عيني؟ بلحق ال 2000 ليره؟ طيب يا ابني طيب روح الله معك.
1: خاطرة.
5: لا كبت في مثل بيقول كل شيء زاب بالمعنى نقص. بقى عشرة جمعتين أنا بتفرق بعتقد كافيين تكون أنت درستي واختبرتي عقلي ونفسيته.
6: إيه يا طنط إيه. ورغم ما إن نحن أمنين منك ومنه بس من الضروري الضروري نحن لازم ننتبه وناخد حذرنا. كونوا متيقظين ساهرين لأنكم لا تعلمون أي متى يأتي الساهر.
5: أنا
7: طنط أم الحلو عمي أبو ملحم بيخطر عبالكم أنه أنا يلي استقبلتوني ببيتكم بكل ترحاب واحتضنتوني مثل بنتكم.
6: مظبوط.
7: بيخطر عبالكم أنه يوما ما حقر من كرامة هالبيت.
5: شكرا يا بنتي شكرا ممنونك كتير. بقى على كل حال هلا بنحب نعرف انه هالشاب هذا نجيب ناوي على الخير
6: او بعبارة اوضح ناوي يتجوزك يما فكره يمر مرور الكرام على محطة له تسلي وطحنان.
7: طنط كيف محطة له تسلي؟ ما هو وعدني وعد شرف انه بده يتجوزني.
6: طيب ليش ما بيجيش يطلبك؟ او امتين كطنط يجي يطلب ايدي يحط الخطبة يلبسك هالمحبس ولنه.
7: معك حق يا طنط انا كمان طلبت منه هالطلب بس كان جوابه انه بده يتركها مفاجاه لابوه.
5: مفاجاه مثل كيف يعني؟
7: عمو ابو ملحم فكره انه نتجوز بالسر ويروح يفاجئ ابوه بهالزواج.
5: شي ليش
6: يا حبيبي؟ شو خايف على بيو انه يرفض تخمين كسمار؟
7: مزبوط طنط بخاف لأنه قال أنا بنت فقيرة ومستوى عائلتي مش من مستوى عائلته.
6: حلو.
5: إيه يعني سرب شايفه معقول بس كمان
6: بنت فقيرة ومش من مستوى عائلته. يا عيني شو هذا فرض إنساني قانوني اجتماعي إنه الغني يتزوج وحدة غنية والفقير يتزوج وحدة فقيرة؟
5: بيظهر انه الا بالسرقة مش ممكن يتصادق القصر مع الكروه. لك بنتي شو بعرفني انا مش قادر اقبض اعصاب هالخبريات.
6: شو لو عمل غرشان
5: بدي اوصل صوب السوق شو تأمريني بشي؟
6: انت صاحب الامر يا رجل، بس شو في هلا بالسوق؟ ليلي ليلي تعيد، ولازم الكل يكونوا مجتمعين حول الشجره حتى نفرق الهدايا على بعض.
5: ولو كان الحين انا معقول اتاخر، بالاخص بدنا ننطر بابا نويل تشوف شو بعتنا هدايا الليلة.
6: ايه او بالاحرى بابا ابو ملح.
5: يلا بالاذن.
6: وينك ما تنساش الاغراض اللي وصيتك عليهم. ها
5: لا لا
7: كتانت، شو مش قادر يقبضها صاغها الخبرية؟ نوريني دخيلك، انا شايفته مش مرتاح لهالزواج.
6: شو بدك فيك يا سمر؟ هيدا عمك ابو ملح هيدي خاصلته دايما، اوقات كتير بيعمل من الحبه ابي.
4: لحظة خي أبو ملحم، هلا بستفضي لك، عدم المؤاخذة.
5: ولو يا بيك خد راحتك، أنا مش جاي إليك على شغلك.
4: خلصنا، يسلموا، أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا.
4: أهلا وسهلا فيك خي أبو ملحم.
5: يا فضل.
4: يميد أهلا وسهلا.
0: تفضل، هاي القهوة عم أبو ملحم، يا أهلا وسهلا.
5: يسلموا إيديك.
0: الله يخليك.
4: يا أهلا.
0: هاي العصير مالك بيك.
4: يسلموا يا نعيم.
0: الله يخليك يا بيك.
4: طمني كيف العيلة؟
0: بيسلموا عليك يا بيك، وبالأخص لما نعرفوا آخر شيء.
4: أنا بمناسبة هالأعياد العظيمة الكريمة قررت لك زيادة معاش 200 ليرة.
0: الله يخليك. الله يخلي لنا إياك يا بيك، ويخلي لك وحيدك، وما تقدر قديه بالبيت رح يفرحوا ويدعوا لك يا بيك. الله يخلي لنا.
4: واجب واجب.
0: الله يخليك يا بيك.
4: مع السلامة.
5: يا سلام، حرام ربط لسانه مع الشعر كي بده يشكرك. للحقيقة قداش له فضل الإنسان بهالحياة لما بيكون باستطاعته يقدر يدخل الفرح والبهجة بقلوب الغير.
4: ايه خي أبو ملحم، الله يقدرنا دائما نكون راضيين ضميرنا.
5: آمين.
4: ايه خي أبو ملحم،
5: ايه
4: ابعت لي اهل هالبنت، وإذا ما كان عندي وظيفة شهرة بدل إلى وظيفة.
5: لا يا بك، أنت ما عرفت شو قصدي. البنت أنا مش جاي أطلب توظيفها عندك.
4: صحيح، ما سمعتك، حسمعتك بتقول إنه فقيرة الحال وعم تتعلم الدكتل والاختزال.
5: مظبوط، هي البنت بحاجة لوظيفة، بس بيظهر.
4: بيظهر شو خي أبو ملحم؟ احكي، ليش متردد؟
5: شو بدي أقول لك، بصراحة بيظهر إنه المحروس ابنك اتعرف على البنت واتفقوا على الزواج.
4: اتفقوا على الزواج؟ ما معي خبر، ليه ما قال لي؟
5: حسب وعده إله قال بحبوا يعقدوا زواجهم بالسر ويجي يعمل لك إياها مفاجأة.
4: يعقد الزواج بالسر ويعمل لي إياها مفاجأة؟ ما أنا يقول لي إنه بدي يتزوج بتكون أعظم مفاجأة عندي. أنا 100 مرة صرت قايل له، يعني ما بعرف شو بدي أقول لك خي أبو ملحم.
5: مضبوط، بس حسب قوله انه خايف، هو تعرف ان البنت فقيرة وعائلتها مش من مستوى عائلتكم، وتعارض بالزواج.
4: كيف؟ يخرب ذوقك يا نجيب على هالخبرية. انا ارفض 100 مرة قايل له شوف البنت اللي بتعجبك وقل لي عنها تزوجك اياها. ما بعرف. وبعدين يا خي ابو ملحم، شو يعني انا اغنى من غيري؟ أنا خلقت غني، بي كان شغيل باطون، كان يتدين حتى لي يعلمني. وبعدين بخصوص الحسب والنسب، شو عائلتي أحسن من عائلة غيري أو أرفع منها؟ ما كلياتنا عيال لبنانية.
5: صحيح.
4: وما بعتقد إنه في عيال أفضل من عيال.
5: بارك الله فيك يا بيك. يعني إنه فيش مانع عند قلة للبنت تطلب من المحروس يجي يقول لك يصارحك بحبه إلها.
4: في مانع؟ ابدا ما في مانع، ابدا ابدا، وخصوصا هالبنت ساكنه عندك وتحت رعايتك.
5: نحن اقل من الناس يا بيك، ممنونه كثير على كل حال. قهوه دامي.
4: اهلا وسهلا.
5: وممنونه كثير بخاطرك، يعني طمنت اللي بالي من القبيل.
4: شرفت، بس على فوق خي ابو ملحم، بدون ما تجيبوا سيري لنجيب، انا ببقى بفتحوا بالموضوع على طريقتي الخاصه.
5: مثل ما بتريد يا بيك، كمان بخاطر.
4: مع السلامه. سلمني على ست ملحم.
5: الله يسلمك، شكرا.
4: لك يا ابني، احساب حالك عم تاكلن اكل هال2000 ليرة، محلك تمضغن بـ20 يوم،
8: حافظ عليها لاخر الشهر ولما
1: يابا. هلا ما في غير مصروف الاكل والشرب، في مصاريف تانية غير مصروف المعده.
4: شو هي المصاريف التانية يا نجيب؟ مصاريف قلة الهيبة؟
1: قلة الهيبة او كتر هيبة، قول ما بدك تعطيني وبس، وبلا هالحوار اللي ما قاله طعمه.
0: معلش يا بايك، طول بالك علي شوي كرمالي. معلش
4: طول بالي عليه. طيب عيطوا امرنا لله.
0: نجيب بايك، نجيب بايك، رجع رجع، وين بدك عايزك؟ رجع. كان بالكوريدور يا بايك وقف بعده.
4: بعرف بعرف.
1: في شيء عيطت لي بابا؟
4: ولو يا اخي مش عارف ليش عيطت لك. تفضل يا ابني، هاي سرة العرب اللي كنا متفقين عليها في السابق.
1: طب هيك من الاول وبلا هزت هالبدن.
4: معك حق، هزانا بدنا بدون طعم. عاد تشوف يا ابني. عاد
1: ما تهزني بابا، مشغول شوي يعني، مستأذن.
4: مشغول مشغول كتير كتير مشغول.
1: شو في؟
4: كنت بدي فاتحك بمسألة الزواج من هيدي.
1: زواج؟ اي زواج هيدا؟
4: لك يا ابني بلا ما تفاجئني المفاجئ.

0: هنا راديو كوكبة.
1: مش بالنسبة لبيتنا أبدا.
2: طيب يعني روح الله معك. ليه بس لما بتلاقي في شيء مناسب أبقى خبرني وأنا تحت أمرك.
1: أعوذ بالله، أنا بأمرك بابا، ولو هي بوسي كمان، وأنت أول واحد بيعرف خاطرك.
2: مع السلامة.
3: بخيف هذا، هيك بدك تقضيها كل نهار عندي على فنجان قهوة؟ لك روح برملك على شغلة تعيش منها.
1: ما شايف لي عم فتش عليه نهار على شغل كدرويش؟ وين بدي لاقي شغل؟ ما شايف أوضاع البلد كيف؟
3: طيب حبيبي روح كذر لك شوي وبكرة تشتغل عندي.
1: صحيح؟ إيه؟ ميرسي يا درويش.
4: ميرسي يا درويش.
3: نعم لعيون درويش.
4: ما قال لك لوين راح نجيب بيت؟
3: لا لا صدقني ما قال لي. قال لي تنطري هون بس. بعدين كمان أنا ناطر في حساب بيني وبينه.
4: حساب شو؟ عم بداية من عندك بيزهر؟
3: لا لا ما حساب قوي وصيره لمناظرة. لا مصاريف سرية، ما ضروري تعرفي، ما ضروري.
4: مصاريف سرية؟ كمان في أسرار بينك وبين زبونات درويش؟
3: وتشلى فكرك أنا اعتمادي على كنتجين أو كبيت عصير أقضيهم. سر واحد أحفظه أحسن ما بيع 200 كبيت عصير. ها ها أنت بس أنا.
4: أنا شو درويش؟
3: بعدين بخبرك، بعدين بخبرك. جاي
1: عدم المؤاخذة مضطرتك مهم؟
4: قد ما يطول انتظاري، المهم ارجع شوفه.
1: يا أمن حياتي، يلا مشي.
4: شو لوين؟ ما قلت لي بعد، ولا مفاجأة جديدة؟
1: اليوم رح تكون أكبر وأحلى المفاجآت. يلا مشي.
3: أحم أحم.
1: معك حق، نسيت أعطيك حسابك.
3: عبقول أنا ما قلك بالعادة تنسى.
1: تفضل عدم مؤاخذة.
3: مين بده يواخذك؟ بده يواخذك يعمل مثلك ولا بلا ما حد. يلا خليهم على البركة.
5: أحلى مالك بيت وحية هون راحوا من هونيك. وين
3: أقول لك وحية هون راحوا من هونيك. هونيك هونيك مش قصتك عم بقول لك من هون؟ بحت من هون.

0: شباك وقفت هون يا نجي.
1: تذكري هالشباك يا سمر.
0: صحيح عهالشباك أول مرة التقت عيني بعينيك و...
1: كفي كفي وقلبي بقلبك ما هيك؟
0: فعلا بتعرف لازم ناخد له صورة هالشباك نحفظها تذكار لأول ملتقانا.
1: لأول ملتقانا
0: شو يا نجيب؟ عنت عبالك هيك الأيام الصاخبة بيظهر؟
1: أيام وساعات حلوة كتير ومسيرة. لا لا أيام جهل وطيش اندفدت مع الماضي الله لا يرد. يلا مشي عايدة مشي.
0: لوين بدي مشي؟ على الشقة نفسها؟
1: ما هي الشقة إلي امبارحة جددت استئجارها امبارحة.
0: ليش شو في بالشقة؟ وليش جددت استئجارها؟
1: لا لا على رواق هلا بسمعنا الناس بنفوت شوية موسيقى بنسمع جلسة أنس شوية
0: شوية شو كمان؟ الظاهر بهالكيس في قنينة ويسكي وما بعرف شو كمان.
1: لا قولي جوا البار مليان بس هيدي احتياط. ايه يلا بس
0: احتياط. دخلك يا نجيب نحنا اي متى متفقين نتزوج؟ مش اخر هالاسبوع؟
1: بلا اخر هالاسبوع.
0: وما بقى عندك صبر لاخر هالاسبوع؟ وبآخر هالاسبوع بدك تعرفني على ابوك. مش اشرف لك واشرف لي تعرفني عليه بطهارتي وكرامتي؟
1: يعني هلأ أو بآخر هالأسبوع هالشي دارج بالأيام.
0: هيدا الشي دارج عندك. أنت مفكر حالك أنه بمال أبوك فيك تشتري كل اللي بدك إيه. بس عندي أنا هيدا اللي دارج.
1: سمر الوقح. سمر تحت قلك. سمر
2: أنت الوقح. يا خيبة أملي فيك يا ابني.
1: بابا

0: حقرت نكست راسي دنست تعبي وعرق جبيني.
1: يا بابا انا
0: انت مش ابني ولا انا ابوك، وبالنهايه اللوم مش عليك، علي انا، علي انا يا نجيب.
1: يا بابا

0: يا عم قوم قوم دخله قوم بيبي يا عم بالعيد دخله شوفنا قوم استلم هدية عيد الميلاد
1: ايه حق بعد
0: هاي احسن هدية الى العزيز ابو ملحي
1: الله يعزك
0: كل ميلاد مجيد انت بخير كل سنة انت سالم من علاقتين عبيدي
1: وانت سالم وسمعين بخير يا رب
0: والسلام
1: والمحبة
0: والوفاق
1: والاتفاق
0: والأمان
1: والاطمئنان
0: وعلى شعوب كل العالم وشعب لبنان
1: شعب كل لبنان
0: بكي شي يا سما
1: شوتك منزعج يا بنتي بكي شي
0: احكي يا بنت احكي نحن مثل اهلك ولا يا عيني انت يا عيوني يا حبيبتي عم تبكي ليش عم تبكي يا روحي عادي تشوفي عادي حبيبتي خبرينا شو صار معك دخني
1: اكيد بينك وبين نجيب
2: ايه عمو بس الحمد لله معركه وطلعت منها منتصرة قولك الله يخرب ذوقي
0: طلعتي منتصرة وراجع عم تبكي
1: بالتفصيل إذا بتريدي يلا
2: إيه خبرينا فنشو
3: قداش كنت غلطان لما بلشت اتساهل معك ومدك بالمصروف بدون حساب على هاك طريق أو هاك مشاريع كنت تصرف فلوسي أنا جي من أنتي من قامتي مستأجر هالأبرتمان بالمخفي عني أنا عشت هالعمر مش في يوم إني انصبت على حدا أو تحيلت على حدا أو استغلت الظروف العاطفية مع حدا جمع السروتي بنزاهة وإخلاص وصدق وحسن معاملي مع الناس تتجي أنت تبدد لي على هيك طريقة نجيب
4: ملك بايك طول بالك علي معلش بعتقد سيد نجيب استوعب كل كلمة قلت له اياها
3: اترك لي كفي ارجوك يا استاذ زهير لما عرضت عليك فكرة الزواج من هالبنت اللي لتاريخ هلأ ما كنت بعرفها ادعيت انها فقيرة الحال ومن مش من مستوى عيلتنا وهي بوقوفها هيك الموقف الشريف وبصفعتها لك هيك الصفعة اللي نزلت خناجر في قلبي برهنت على انه اغنى منك بكتير ومستوى عيلتها اكبر من مستوى عيلتك وارفع باكتر واكتر واكتر ام غير عن شيء لا انت ابني ولا انا بعرفك
5: يا بابا 20 مرة صرت طلب منك تسمحني وهلا بترجيك تسمحني
4: معلش يا ملك باك كرمالي انا سامح هالمره
3: على شو بدي سامحه يا استاذ زهير يطلب مني 10 أعطيه 20 يطلب مني 100 أعطيه 200 يطلب مني 1000 أعطيه 2000 إيه من جيبتي وأعطيه اضحك له قل له هاي كمشة العرب بشو قصرت معك حتى تكفيني هيك مكافأة يا نجيب بشو قلي
5: يمكن يا بابا لأنك ما كنت تقصر معي أبدا كنت تعطيني مثل الطلب طلبين وكمشات عرب ما أنت يا بابا قلت لي انه الملامه بالاساس بتوقع عليك
4: مزبوط ملك بنك كم مره تناقشنا بهالخصوص ويطلع الحق علي معنا شيء طول بال
3: مزبوط يا ابني مزبوط الحق علي انا مش الحق عليك كنت لازم عاملك كاب بخيل خالي العاطفي قاسي القلب صاري منشان هيك يا ابني بطلب منك السماح
5: استغفر الله يا بابا ما تخجلني بهالكلام انا اللي بطلب منك السماح وبوعدك اني من هلا ورايح حاندار على الشغل حاشتغل مثل اي موظف وعامل عندك ومصروف براني ما بدي واكثر ما بستاهل ما تعطيني

0: طيب يا ابني، الله المسامح. وانت بتعرف اني انا بفرح لك كتير، بس ترجع لبيك وراح اعتبرك الابن الشاطر وادبح لك العجل المسمم. واخيرا، شو موقفك بالنسبه لسمر يا نجيب؟
1: سمر، لمن اعرف اني صرت بستاهله راح بترجاك بابا انك تخطب لي. سمر، من النادر انه ينوجد مثله يا بابا.
0: طيب يا ابني، غار مطرحي واستلم شغلك. لحظة، أنا راجع.
2: خيخي. يا أخت رجال أنت، ولك ألف تسلم إيدك، بس إن شاء الله تكوني مكنتي له الكف.
3: عقدت كسرة خاطري وحرقت قلبي طنط.
4: عظيم عظيم.
3: أنا بفكر. أهلا وسهلا، تفضل.
0: شكرا. أنت سمر مش هيك؟
3: نعم، تفضل.
0: تفضل يا بنتي، فوتي.
4: مين؟ مالك؟ مالك؟ يا ألف أهلا وسهلا ومرحبا. كيفك يا بيي؟
0: الله يسلمك، كيف صحتك يا أخي أبو منحن؟ كيفك ست أمي؟
2: الحمد لله، الله يحفظك. مبسوطة. نشكر الله يحفظك.
0: أكيد سمر بتكون خبرتكم كل شيء. ما بعرف اذا كنت بستاهل اني ادخل عتبة بيتكن او لا.
4: استغفر الله، استغفر الله يا بيك. قدومك شرف إلنا، حلة البركة بقدومك.
0: الله يبارك فيك.
2: وتشريفك على بيتنا غير كتير عقلوبنا. ميلك بيك، سهل.
0: شكرا.
3: مين ميلك بيك؟ يعني ابونا نجيب؟
0: نعم يا بنتي، انا ابونا نجيب، وبكون اسعد الاباء يوم اللي بتقبلي طلبي بالتوفيق بينك وبينه، ويا سعادتي الكبيرة يوم اللي بتدخلي قصري باعتبارك كنتي.
3: بس ميلك بيك، أنا
0: خدي وقتك بالتفكير يا بنتي، لكن هالمرة على كفالتي أنا. ولك عندي دينة مش من قيمتك.
3: دينة؟ أنت مديون إلي ميلك بيك؟
0: دينة كبيرة كتير كتير، وهذا شكلي حامله 100,000 ليرة.
4: 100,000 ليرة؟
0: أي نعم، هيدي 100,000 ليرة تمن الصفعة اللي صفعتي إياها لنجيب واللي رديته للصباب، أو بالأحرى هدية متواضعة بمناسبة عيد ميلاد ملك المحبة والسلام.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: بقلم موريس عواد دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولدني والشيطني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن عقلا شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش عالقدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين عسطح القمر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

لمي نتفتحت عن الحب والنهداء هجرة حنين هجرة حنين وطيرت بكير وطيرت بكير.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا معكم من راديو كوكبة، عم نواكبكم بيومياتكم.
1: تستمعون إلى راديو كوكبة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم، وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة، وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة، وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

اشتيت عمري اوفي جمايلي الغالي علي اجيب من عمري كفي ولائي فين اغلى هدية لو اشتيت

0: غابات زيتونة بتحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان. تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة وبترتفع 660 متر عن سطح البحر وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرجع عيون كوكبة، طريق لبقاع رشي الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، لبقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تلاله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانكة. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي تطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم توعى.
0: كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: على أيام ملك إسرائيل تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوء الخان بضيعة برغوث ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل صور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرج عيون. والجدير ذكره أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6000 سنة، وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا، وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونموة، وهي قادرة أنه تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان، وقدمت أشجاره الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
1: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بيأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر، بنرجع للأسقف تيوفيليوس اللي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح، وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي، كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب. بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة، ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة

0: بقيامة موتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس بمصر، إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين، ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بدوا يعدمون، ولكن هم دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنهم من أقرباء المسيح وعفى عنهم. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبه يجي برفقة مريم العذراء. عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبه، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجر المسيح بإحدى زياراته لكوكبه، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبه، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا استراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبه. وهالمقولة الشعبية هايدين يلي متوارثة من جيل إلى جيل ترجع بتذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها، إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
1: جبل كوكبة.

0: أصبح بلدة كوكبة أنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
1: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة سحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر. ويعتقد أنه سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة.
2: يا جمال الشيخ يا عصر النبي.
0: كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونة، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت واتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: بقلم موريس عواد، دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولداني والشيطاني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن جوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن ع الله شوي زدتله حجر، تولدن انت والبحر زدتله حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش على القدر. تخيل شي بوسي بعد ما انباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين على سطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديالي.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسامي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا ع بعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صار لنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمرة، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لو لعرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. هنا راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار المجد. أيتها البتول الطوباوية، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوتنا المعتقلين في المطار، لكي ما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطارية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. أمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته الأول لما قام ابنك من بين الأموات، ثمرت هذا السر النهوض من الخطيئة.
2: لو لم تقم يا رب ما أتعس حياتنا. أنت اللي قيامتك كانت تدشين لعهد المصالحة والغفران مع الله. أنت اللي قيامتك فتحت لنا بواب السماء من جديد. أنت اللي من نور أبرك الفارغ أشرق نور الخلاص على كل الدنيا، النور يلي ما بتطفيه أي عتمة مهما قويت من مجدك. قيامتك يا رب أكدت لنا أنه الفرح هو اللي ناطرنا، وأنه الموت أبدا ما هو نهاية الطريق. علمنا نعرف نعيش بكل لحظة فرح القيامة، ونشهد أنه نحن أولاد القيامة، خاصة لما تعترضنا لحظات الموت القاسي أو لحظات الحزن المؤلم. مع أمك العذراء يلي ما شكت ولا لحظة بأنك حي، عطينا قدام أي استحقاق إيمان نوقف موقف أولاد القيامة. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثاني، لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب، ثمرت هذا السر الشوق إلى السماء.
7: يا السماء اللي من قلبا نزلت على الأرض، رجع لك بعد ما تممت خير البشر وخلاصهم. راجع لحضن بيي وجروحاتي ضمانة البشر قدامه وليوم القيامة. حاولت عمر بقلوبهم صورة صغيرة عن جمالك، وزرعت بكل نبض الدم بذرة قداسة وخبيتها بسياج الإكليل اللي غرز شوكيته براسي. علقت عباب فكرون بمسامير الصليب إشارة بتقول هودي إلي أهل بيتي، ولفلفت بكفني خطاياهن الكتيرة والكبيرة والصغيرة واللي ما بتنقال، وحطيتها على أجرين بيي وقلت له كرمالي سامحن وخليني عمرلن ببيتنا بيوت تيرتاحوا من شقى الأرض وغربتها. رجعت لك يا سما بيي المليانة خيرات وبركات لكل الدنيا ولمدى الزمان. يا هالسما الناطرة كل البشر يرجعوا لها لأنهم منا خلقوا وبفي التفاصيل كبروا، ومن جنى وعرق وتعب وسهر قديسيها احتموا من غدر الشر ومن ضعف الطبيعة. يا هالسما اللي فيها أمي وبيي وروح الحق والخير وكل الملائكة اللي عم بيسبحوا ويحموا ويحملوا صلوات الشكر والتشفع. يا هالسما اللي كل قلوب البشر بتشتقلها وبتتمنى تسكن على عتبتها. افتحي بوابك للآخر وشرعي كل طاقاتك لبني آدم. من ميلي أمي واقفة ومن ميلي هالصليب اللي بخوف كتار، وبين اتنين خلي البشر ينسوا زمن الغربة والخوف ويبدأ زمن السلام والأمان مع الثالوث الأقدس. أمين.
8: أبانا الذي في السماوات
4: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثالث، لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار، ثمرت هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. الخوف هو من أعظم الشرور اللي ممكن يواجهها الإنسان بحياته. الخوف من المجتمع، الخوف من حاله، وحتى كمان الخوف من الله. الرسل كانوا لابسين الخوف من بعد ما اختبروا صليب يسوع وفكروا إنه المسيح هو مجرد ذكرى قطعت بحياتهم. ولكن بس حل الروح القدس فهموا إنه المسيح بيعني الرسالة، بيعني الجرأة، بيعني الشهادة وحتى الاستشهاد. نعم، الروح القدس هو روح القوة والانتصار على كل تجربة بحياتنا. هو روح السلام اللي ما بينزرع بالنزاعات والحروب الجسدية والنفسية. هو روح الجرأة اللي ما بيسكت عن الحق وبيترأف بالمسكين. هيدا هو روح الله، هيدا هو روح القدس اللي منتجاهله أوقات كتير بحياتنا ومنحطه على جنب. معك يا مريم، خلينا نطلب من روح الله القدوس يكسر كل تكبر وتحجر بقلوبنا ويحولها لقلوب كل همة توصل كلمة الله. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الرابع، لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد، ثمرت هذا السر الميتة الصالحة.
1: بها السر من أسرار المجد، مريم أم الله المنزهة عن العيب والمعصومة من الخطية الأصلية، من بعد ما أنهت مسيرتها على الأرض انتقلت بالنفس والجسد للمجد السماوي. مريم حواء الجديدة، من أتجسد ابن الله لخلاص البشرية، اختارت تكون شريكة بمشروع الفدا، بمشروع الخلاص. من نعمها فاضت كل النعم عليها وعلى كل الناس. نتعلم منها الثبات بالإيمان والإصغاء لألهامات الروح القدس، وبصمت كبير وصلت لهالمكان الرفيعة، نالت حظوة بعيون الرب. اتحاد الكل فينا نزهة عن العيوب وخليها تغلب الموت مثل ابنها. هيك رفعت بالجسد والنفس للمجد السماوي، هي الملكي على يمين الملك. نحن وين يا مريم؟ ليش بعدنا بعاد غرقانين بوحل العالم، مع انه ابنك غسلنا من خطيتنا لما احرق دمه على الصليب، وانت اكبر شاهدة لمشروع الفدا. بدنا شي يهزنا، بدنا وقفة تذكرنا باصلنا وتقلنا نحن مين. نحن ولاد الله، جسدنا هيكل للروح القدس، وحفاظنا عليه هو عرفان جميل وإيمان ثابت بإله الحب اللي بليق فيه كل المجد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن،

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجته. الخامس، لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. ثمرة هذا السر تكريم العذراء.
1: بعد ما اختبرنا أمور التيري شفناها بعيوننا، فكرنا فيها بعقولنا وتأملناها بقلوبنا. على مثالك يا ابن مريم رسولة السلام وسلطانة المحبة، إن الأوان إنه نعيش سر الاستسلام. وعلى مثال القديس يوحنا الحبيب يلي سمع من الرب هالكلمات: يا هذا هذه أمك، ويا هذا هذا ابنك. هالكلمات يلي اختبرون جدودنا وبياتنا وقت يلي أطلقوا عليك يا سيدة السيدات أجمل اسم مريم سيدة لبنان، من بعد ما كرسوا كل لبنان من الشمال للجنوب، من البقاع لكل منطقة بلبنان، تكريس تام لمريم. نحن اليوم جايين لعندك حتى نطلب منك نعمة الشجاعة، لحتى على مثال الرسل نترك العلي منتصرين على الخوف اللي بداخلنا، متحررين من قيود الخجل يلي مكبلتنا ومانعتنا نحكي عن ابنك يسوع بزمن صاروا كتار الخدام والجواري يلي عم بيدلوا علينا بالأصابع ويقولوا عنا إن من جماعته. ومع الأسف نحن على مثال بطرس عم نتنكر لإله وعم نقول ما منعرفه. علمينا نكون على مثالك أيقوني نشهد للرب حياتنا اليومية، علمينا نكون شهود حقيقيين نردد مع القديس بطرس: أنت هو ابن الله الحي. كوني المرشدة يلي بترشدنا دايما وبتنورنا لحتى نعمل كل يلي بيأمرنا فيه الابن السماوي يلي إله المجد والإكرام هلأ وكل أيام حياتنا وللأبد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

لما العيون بيلتقوا من دون سبب بيحكوا لغة لا بتنحكى ولا بتنكتب. هيدي لغة العيون حروفة شغف وجنون وحبرة دمع الجفون وسكب بتنسكب بلحظة ومن دون سبب. وبتاخدك العيون لتاني دني وفجأة بيوعى فيك عمر الولدني مثل الطفل بتصير عصفور بده يطير يعبي الفضا مشاوير يغفي الدني طرب وما يعرف شو التعب. وبيروح كل الضعف يلي فيك وجودة معك عالكون بيقويك هي اللي خلقاني إلك حتى بضعفك تحملك بنقصك انك بتكملك بتحسسك انك ملك من دون تاج ولا ذهب ما الحب عطيها سبب. بتشوف هي فيك لبكرة أمل تحسك بجنبها مارد ومثل الجبل ولما عليك بتتكي بيهرب من شفاف الحكي بتشعر برغبة للبكي هيدي الدموع بتنشرب سكر وملفوف بقصب. وبتتعاهدوا الدروب تمشوها سوا وكل ما العمر يزيد بيزيد الهوى بيتوحدوا الدقات بالقلبين روح وحدة بتسكن الجسمين بيتشابكوا للعمر هالإيدين ونهدات عم تعزف طرب وعم تسألوني شو السبب. لما النصيب عليك يدق الباب بيفتح وبيفوت ما بينطر جواب هيدا قدر مكتوب ما في منه هروب مثل الشمع بتدوب لما تحسه اقترب الحب هو السبب بس.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.
1: بقلم موريس عواد، دراب زين على القمر. يلا يا قلبي رجع طفل الولداني والشيطاني واللعب والسؤال، شوف السما بتنطال عن روس الجبال. فرق همومك عن نجوم، فرق نجوم الشعر عليل الهموم، عبي جيابك هالصغار حجار. تولدن عالله شوي زدتلو حجر، تولدن انت والبحر زدتلو حجر، تولدن انت والجو سافر ببحر الضو خربش عالقدر. تخيل شي بوسي بعد ما مباست، تخيل وعد وشباك ودراب زين على سطح القمر.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور ديان.

0: لكستم هالدم وهالشكله هالصوت وهالمنطق. شو هالغنية الحلوة هاي؟ هاي غنية هاي؟ هاي منفخ هيدي، كل ما تغني لي إياها بحس حالي شغلة كبيرة، أول مرة غنيتي لي إياها حسيت حالي أهم شرطي بلدية بكل بلديات البلد، ثاني مرة غنيتيها حسيت حالي رئيس الشرطة، بشرف يغني لي إياها بعد مرة بركي بصير مدير عام البلدية.
1: ضلي غني له إياها بركي بيطلع تقاعد وبريحنا منه حيش لابسون.
2: اسكت فرح، في أحلى من هاللبسة؟
0: معه حق، بطلع تقاعد وباخد تعويضة، وبدل ما ألبس نص نهار بلبس نهار كله مكيفة.
1: وساير بده يمشي.
0: بشرف يغني لي إياها بعد مرة الله يخليك.
2: خلص عيسى صاروا ثلاث مرات.
0: ويكونوا أربع شو زبونات مثلين بعضهم.
2: بركي مرة رئيس الشرطة كبسي وشافها كثير كسير وقاعد عنا.
0: رئيس الشرطة ما تعطى لي همه، منه ابن خالتي.
2: وبركي مرة رئيس البلدية.
0: منه ابن عمة رئيس الشرطة.
2: طيب بركي مرة المحافظ.
0: منه صهره لرئيس البلدية.
1: وساير بده يمشي.
2: طيب بركي قطع فجأة شي سياسي كبير.
0: ساعتها السير بيفتح وحده، ما بيعود بحاجة لإلي. الشباب ويدعسوا على العالم وأنا شو بعد إلي لزوم.
1: وبلد بده يمشي.
2: حبيبي مدام رئيس الشرطة قربتك، قل له خلي يعمل لك دوامك على طول بالنهار، حجوم هيك يوم هيك، وقت اللي بيكون دوامك بالليل عم بشتاق لك أنا.
0: ما هذا المطلوب، لازم تشتاقي لي تيصير في سسبنس وإلا ما قلت تعمل أفنتور. بعدين أنا بحب شغل الليل.
2: أكتر مني؟
0: لك كيف أكتر مني بحياتي؟ الأشعار اللي بكتب لك هني فكرك أنت بكتبه.
1: بالليل.
0: الموسيقى اللي بنظم لك إياها فكرك أنت بألفها.
1: بالليل.
0: الأخبار اللي بجيب لك هني فكرك مين جيبه؟
2: بالليل؟
1: أيوة. فكرك هو بالليل بداوم بيح بالشوارع والبيوت ولا بيسمع من الشبابيك أخبار الناس؟
0: يا خيي بدك مرق الوقت شو بقطع الليل فكرك؟ تلفزيون ما فيه تنتسلى، بنتسلى بأخبار الناس. نتسمع قصصهم من تحت الشبابيك واخبارهم يا محلى المسلسلات.
1: اوعى تقرب صوب بيتي. ها
0: يه وبركي فات حرامي وسرق لك شيء.
1: مش احسن ما يفوت حرامي تاني ويسرق لك صوصياتي؟
0: انا حرامي يا فرح؟
1: مثلك مثله، على قليل هو بيسرق الغرض بياخده له، انت بتسرق الاخبار توزعهم على الناس.
0: طبعا مش حلو الانانيه.
1: انا فهمتك شباكي، اوعى تدردر من تحته فاهم؟
0: بامره.
1: اه
0: دخلك اتزبط البراد؟
1: لا طلع معلوم المطار بده غيار حكيت فهرفك. لا يا مرت لا.
0: وك فرح مين عم خبر انا؟ انت يونس يمنى وعمي ومرت عمي وعمتي
1: بزياده
0: وخالتي.
1: سمعت شي غير هيك؟
0: وحياتك لا
1: يا عار.
0: شو ما عندي شغله غيرك انا؟ عندي كذا بيت بدي اعرف اخبارهم، بدي لحق قبره مع الكل. مسؤوليه كبيره يا يمنى، عن اتعب عن اتعب.
2: يعطيك العافيه حبيبي.
1: الله يعافيك.
2: ما قلت لي شو حيصير بشفيع وجوزها؟
0: حقيقتهم بدهم يتركوا
2: منير وليلى،
0: حقيقتهم بدهم يرجعوا.
2: عرفتي عن رفيين؟
0: دبر المصريات
2: ومخيل
0: لا قدح بيات
2: رنا
0: تركتهم سليم
2: منى
0: ضهرت مع فهيم
2: سنه
0: زحطتهم الحليم.
1: لا
0: انت ما خصك برمشك لهونيك. عندي كم شي اخبار لقلك يا يمنى. عرفت شو صار بسهيلة؟
1: طلع معه صبي.
0: ليش عرفك؟
1: ما نشرت الباب بالباب.
0: عم تتسمع اخبار الناس يا فرح؟ يا عيب الشوم عليك.
2: حدا عم بيصف قدام المحل. ما يكون خوشة سهيل دخيلك يا عيسى في قبل ما يشوفك هون.
0: ايه على نوع خوشة سهيل يا اختي. زبون زبون وعم بيشتري صباط اجري، له شي مع اجري؟
1: لا.
2: واي معك حق هتلم بكلها مظبوط. فرح اعطيني صباط.
3: لمين؟
2: لألك.
3: ما بدي صباط، مش عايز، عندي كتير.
2: لك لا تمويه.
0: تمويه بالصباط؟
2: خليه معك وبس يفوت مسيو سهيل تعمل حالك عم تشتريه.
0: انك هيني يا يمنى، شي قليل انا غرم فيكي، انا وياك نكمل بعض. عندك ايه ما عندك شيء ولا عندك شيء ما عندك شيء؟
2: شو؟
0: عم قول اللي عندك ايه ما عندك شيء ولا عندي ايه ما عندك شيء؟
1: تفضل.
3: شو هيدا الصباط احمر؟
0: انا بدك تلبسني صباط احمر بهالاخره يا فرح؟
1: لك شو فرقني معك ولا خيي؟
0: شو مفكرني من هوديك عم تلبسني احمر يا فرح؟
2: فهم عربي هيدا منظر للتمويه.
0: وإذا تمويه حتى التمويه له اصوله، شو بقول عني خوشه سهيل بلا ذوق ما بيهين علي ابدا.
3: قديش حقه هيدا؟
1: $40.
3: ولقلنا؟
1: 45.
3: قديش رقمه هيدا؟
1: 43.
3: ولقلنا؟
1: ييه علينا!
2: لك يا عيسى، يا حبيبي شو بتحمل السلم بالعرض؟ خليه معك منظر وبس يفوت بس يا سهيل تعمل حالك عم تفصل عليه؟
0: ايه فهمت عليكي، هات لنعمل بروفا، فرضنا انا زبون وفايت على المحل. مرحبا!
1: اهلا رئيس عيسى.
0: شكا ولد عم نعمل بروفر جاي بعدين.
1: ايه بس رئيس عيسى السير عشق منيح برا والسيارات فايتين ببعضه على الروبوان.
0: روح مشي السير انت.
1: كيف بدي مشي السير؟ ما عندي البلايرز بدي وزعهم.
0: انتو عم بتمشي السير وزعهم اشهر بابور.
1: بس انا ما بعرف مشي السير.
0: شو بدك شهاده يعني؟ بايدك اعمل هيك وبالتاني هيك.
1: والبلايرز
0: ما كل عمرك كيف نصهم بالزباله؟ هلا وقع فيك الضمير وصار بدك توزعهم؟
1: لا هالمره الجماعه دافعين منيح.
0: يا جماعه
1: احزيتوا مرتب حرق اسعار كربيني ب 10000 بوطله 105000 ومع كل جوز بتاخذ جوز سكانر. آه لا هيدا اسم المطبعة.
0: معك الجوز بيطلع لك جوز؟
1: هكد بي
0: هدي هيدا تروح نشتري من عندهم.
2: وزعهم كلهم يا رواد، خلى العالم تروح لعندهم بلا ما يجوا لهون. ما قالوش لك الشغل
1: انه انا ماشي السير؟
0: ايه
1: بركي مرق رئيس الشرطة
2: مع انه ابن خالته.
0: ابن خالته.
1: بركي مرق رئيس البلدية مع انه ابن عمته.
0: لرئيس الشرطة.
1: بركي مرق المحافظ
2: مع انه صهره.
0: لرئيس البلدية.
1: وسير بده يمشي.
0: يلا حتى نعيد البروفا. فرضنا انا زبون وفايت على المحل.
1: ليش انت عم تظهر من المحل؟
3: مرحبا.
2: يا هلا.
0: لك لا انا زبون عادي هيك بستعمل زبون عادي.
2: انت مش زبون هيدا؟
0: لك تمثيل تمثيل اشك ضعيفه بالتمثيل، نسيني انا مين وفوتي بالشخصيه. يلا تشوف.
2: اوكي
0: يلا تشوف. مرحبا.
2: يا هلا.
0: كيف القمر؟
2: الحمد لله.
0: خليكي بالشخصيه. هون محل صبابيط ولا محل بقلاوه؟
2: يا
0: خليكي بالشخصيه.
2: صبابيط نسيوه مثل ما انك شيء.
0: بشك هيدا محل حلويات.
1: ادالك حبه
0: لما في احلى من هيك. بالشخصية.
2: لك أي شخصية كلام وبدوب.
0: أنت مصاحبة؟
2: إيه.
0: ولك نيال قلبه أمه دعيت له بذات القدر وحلو؟
2: ياخد العقل.
0: ذكي؟
2: كتير.
0: مضوم؟
2: كتير.
0: إذا بدك تهدي صباط أي واحد بتنقله؟
2: هيدا اللي لابسه.
0: كيف؟
2: هيدا اللي هديته يا بعيد ميلادك، قصدي ميلاده. أنت كيف صاحبتك حلوة؟
0: أنا مش مصاحب.
2: كيف مش مصاحب؟
0: خليكي بالشخصية.
2: حل عني أنت والشخصية. كيف بتقول مش مصاحب ونحن رح نخطب بعد شهرين؟
0: للتمثيلية هيدوك حياتي.
2: أنا حياتك؟
0: حياتي وقلبي وعمري.
2: إذا بتريد خليك بالشخصية.
0: لو بتطلعوا لي من الشخصية أنت وياها وكل واحد بروح على شغله، كون ممنون عينكم.
2: قول معروف بسيو خد صباتك ومشي.
1: نعيما.
0: شوف بتعلك تفكرك هنا أنت وياهون. شو يا ست يمنى؟ شو عم يعمل حضرته هون؟ أنا قالوا لي الجيران إنه ضلوا ميطة عندي بالمحل، أنا قلت ساعة ساعتين ماشي الحال، بس مش النهار كله، ما بيصير. أنا أقول لشو السير بيضلوا عاشق برا، تاري حضرتك قاعد هون مبورد بالإي سي، وتارك الناس برا منقوعين بالشمس. هيدا الاي سي مركبه لحضر جنابك انا.
3: ميرسي.
0: كيف دوامك انت يا ابني؟
3: يوم هيك يوم هيك، يوم بالنهار
2: ويوم من عشيه.
0: راح له للريس يعمل لك دوامك دوين من عشيه.
3: ميرسي.
0: بركي بريحني منك بريح الناس من العشقه، ما بيصير هيك، يومي السير فوق بعضه، بعدين الشارع بصير مسيوط بالعشقه، والناس بتبطل تقصده، بخفش منها تدريجيا. شو صرتوا بايعين اليوم؟
2: مش شايب اصبع.
0: واحد بس؟
2: ايه باصبع واحد.
0: قصدي جوز واحد بس؟
2: ايه.
0: تفضل اطلع على شغلك، ما بدي اشوف صورة وجهك بقى هون، هيدا باب رزق هيدا، مش نادة بلدية.
3: ميرسي.
0: عند مين بيجي هيدا؟
1: مش عندي ابدا.
2: لعندي بس سهيل، بس انا ما بعطيه وش ابدا.
0: اذا بلا وش هاي كيف لو تعطيه؟ كان بيفرش وبينام هون.
1: مين قال لك ما حملها؟
0: ما بيهين علي ابدا حدا يفوت على المحل الا زبون وزبون الشرة، بدنا نسيره على طول ونضل نحكين له، ليه؟ لأنه زبون
1: دايما على حق.
0: برافو، يلا تمرين تلاقيها على السريع، اعملوا لي مرة اكزرسيس التواصل الزبائني، يلا بريمير بارتي. ايوه دوزيام بارتي.
1: اهلا وسهلا مسيو. ومار شو فينا نخدمك؟
0: بدي صباط
2: اسود
1: او بني
2: ناشف
1: او لميع
2: بشريط
1: او بلا شريط.
0: شو عندكم فرشوني؟
1: تكرم عينك مسيو.
0: بدي حقه هيدا
2: 50 دولار لك ب 30 نص حقه، صدقني مش بالرسمال.
0: طبعا مش بالرسمال، نحن بنربح قليل لنبيع كثير، وبضاعتنا من باسه، ايمانا منا بحمايه المستهلك، لذلك لازم نغري باسعارنا، وخصوصي انه هيدا نتيجه مرتب، عامل تنزيلات قويه،
1: عزيز ومرتب على اسعار، كربيني ب 10000، بوطلة 100 ب 5000، ومحكي الجوز بتاخد جوز. It's coming. هلا هيدا اسم المطبعة.
0: تعال شوف قديه عاديك توزع هيدول.
1: 20 دولار.
0: حد هيدي 30 واعطيني اياه هون.
1: خذها زبون وسكر.
0: ما في غير طريقة، لأنه قد ما ننزل بتنزيلاتنا ما بنقدر نتنازل قد ما هو نازل بتنزيلاته، لذلك لازم ننزل نزلي نزلي لما تنزل أرباحنا، ننزل تحت 600 أرض. روزيان بارتي.
2: واو شو هلا بمشرك يا مدام.
1: يا شو ليه بعشرك يا مسيو؟
2: مش معقول كأنه
1: إلي. مش معقول لبسك لبس.
2: هيدا دارس وبنفس الوقت كلاسيك.
1: هيدا كلاسيك وبنفس الوقت دارس.
0: وإذا شي غرض ما في منه شو منقول؟
1: ما في مقطوع.
0: بس زينا.
1: إيه هو ما في بس زينا.
0: يعطيكم العافية. ما تنسوا تأيدوا كل شيء بتبيعوه. دخليك يونس اليوم فرصته؟
2: ايه لا. لا سوري لا.
0: وينه؟
2: يونس سلفن بشوي عنده مشكلة عائلية صغيرة، شو ساعة وبكون هون؟
0: خير بعده هين نبو عصري هو مرته؟
2: لا ايه سوري ايه.
0: طيب والشغل؟ شو خصني أنا بمشاكله عائلية؟ في شغل بده يمشي.
2: أيوه
0: لذلك أنا مضطر أقسم له ليونس.
1: أيوه
0: لأنه الشغل شيء والشيء تاني.
1: ايه
0: شيء تاني. بس يجي خليه يحكيني ضروري، هيدا لازم له غسل الوقت للتاني، لأن هيئته ما بيفهم عربي. يقلع له لمشاكله، إذا مش قادرين يتجوزوا، لشو بينفسوا بيعملوها؟
1: شفت؟
0: يا حو أنا عصفور تيار.
1: يا نوسك.
0: بلا هالمسؤولية، لكن ناقصكم شي بضاعة؟
2: مش شايب اصبع أستاذ.
0: تفضلي، سهل السير ما أحلاه، ترحرحت العالم، هلا زبونات ببلشوا يكروا على الخفيف.
1: مرحبا.
0: مثلاً.
1: أهلا وسهلا مسيو. أمور. بدي مش شايب اصبع إذا بتريدي.
2: ما في.
1: بس جايينا.
2: ايه هو ما في
1: بس زينا ما بلاقي هون بالشارع
0: ما بتلاقي مقطوع
2: بقى في تعبت مش طايقته هيدا النوته قد ايه بدي ضلني لك بماسك انا اهلا مدام مش معقول شو لبت لك مدام بعرف ضيق بس بيوسع على اللبس مدام هي واسعه بس بتكمش على الساعه مدام ما بقى في حمل ضميري وب 300 دولار بالشهر.
4: بشرفك ما بتعرف قدام قرصح، فكرك انا مبسوط قاعد اصلح بسرام الناس؟ نعليات كعبيات فرضه من قدام فلته من ورا، كل نهار وجه وجه السرامه. صاير بحكي ما هون وين؟ بس بتعرفي؟ بعدهم احسن من كثير ناس، على قليل بيسمعوا الكلمه بيعملوا اللي بدك اياه. في ناس ما بتسوى هيدي وما بتمشي الا بهيدي، ما بتنفع معهم الا الصرامه وبصرامه.
5: وصل وصل
2: مين سهيل؟
5: لك يونس جائر الجاره العجيبه، حاطط راسه بالارض ما له نفسي يقول مرحبا، هي ايدك ناقده لك؟
2: الله يساعده.
5: سمعت نشوف شو القصه؟
4: يا حنا رفك شو حشرك؟
5: وطي صوتك وصل.

0: مرحبا شباب.
1: اهلا يونس.
2: يونس ليه تاخرت على الشغل بك شي؟
1: شو بك يونس؟
3: صاير معك شي يونس؟
0: سألوني بعد.
1: شو نصة يونس؟
2: حدا بو شي يونس؟
3: خير ان شاء الله يا يونس.
0: اهتموا في بعد، مش عم تحسسوني باهتمام.
4: شو في يونس؟
0: ما بدي هلا انتو كمان، ما في شي، اتخنقت انا ومدامتي.
1: انتو مين؟
0: انا ومدامتي، اتخنقت انا ومدامتي.
2: مش يصير ما كل يوم بدي واصل انت وياها.
0: لا هالمرة سكور، علي صوتنا منيحة بعضنا، دقت برجوليتي، تخيلوا مدامتي دقت برجوليتي، وانا ما بهين علي ابدا حدا يدق برجوليتي، الدق بالبدا اياه الا برجوليتي.
2: طب خبرنا شو في؟
0: قال شو قال؟ انا مش طالع من امري شي.
4: بشو؟
0: اذا بتريدوا بلا حشرية. مش ما طلع عبال ويدخل يدخل.
1: مثل ما بدك يا خيي، ماشي يا عمي، ماشي دي عندي منيح.
0: لوين رايحين؟ ولو اذا انتوا رفقتي مش رح توقفوا حدي، مين بده يوقف؟ يا عيب الشو
1: يا خيي، اذا دخلنا بتقول عنا حشريه، واذا فلينا بتقول يا عيب الشو.
0: خليكم حدي بدون حشريه.
1: فهمت عليك.
0: شو قال؟ قال انا مقصر انا.
4: بشو؟
0: اذا بتريدوا بلا حشريه.
4: يا الله.
0: بس خليكم، بشو مقصر انا؟ شو بعد بدك؟ شو بعد بدك؟
1: يونس انا مش مرتك.
0: اه والله؟ شقه اشترينا لها، فرش فرشنا لها، مصروف امنا لها، شقه.
1: قلتها شقه، قلتها.
0: قلتها شقه تبع جديد، قولوا معي. شقة
4: اشترينيلا،
0: فرش
4: فرشنيلا،
0: مصروف
4: امنيلا،
0: سيارة
4: جبنيلا.
0: لا بعد عم فتش لها وحدة. بس قديش بدي لحق تلحق انا؟ مش ناقص شي على بناتها، يعني بناتي يقبروني باحسن مدارس حطت لها بناتي. هيدا عدد المصاريف، تعرف يعني مصروف ثلاث نسوان؟ يعني ابيلاسيون، فتتسيون، متتسيون، مكياج، بلياج، نتوياج، وراسي ضاج. عم نام على الواقف يا جماعة، عم بشتغل دوامين بنهارها وما نسرامي. اجلكن عشيه هونيك ما نستكرجيه حشاكن ويا ريت تعجبها. بس امبارح خلص وصلت لحدا دوامين ما عاد فيه، تركت المطعم. قول ايه؟ نعم يي، تركت المطعم.
2: ليه؟
0: قول ليه؟
2: ليه؟
0: ايه نعم ليه؟ عملت مشكل مع زبون دويم اسمه مرهل الجلبوط، ما يغشكن اسمه ابدا، اذا تساوم بيشرقني. زبون دويم سبيك حقه فرانك، مدعوم من الزعيم الفلاني، بشكل لاني يفتح بلقناني وبصمس عمين
4: عمدامته.
0: بس امبارح طخنا كثير، امبارح صار يزنخ عمدامتي.
4: لا
0: مدامتي عم تغني بالمطعم مثل العادي، حضرتي عم دق وراها مثل العادي، وحضرته قاعد يلطشها ويغمزها ويغزلها.
2: لك يا يونس محلك تتعود، ما كل يوم بصير معكم نفس الشيء، يلي بده يشتغل بباب بالليل بده يتحمل تقل الدم الناس.
0: عم بزنخ على مدامتي.
3: طيب منيح، ما بدها هالقد، مدامتك حلو صوتها حلو، طبيعي تلفت النظر.
0: نعم
3: ماشي يا عمو، طبيعي تلفت النظر.
0: هلا لهم بالعادي غمزوها بس مش بالعينتين، هيدا غمض وحده فتح وحده.
1: عين الشوم
0: مش هون القصه، بيبعت لي ورقه مع الويتر احذر شو مكتوب عليا. يقبرني الله.
2: لا لا
0: لك، لا لا مدامتي، يقبرني الله المدامتي، بس الورقة إلي بدي شو فكرني هيدا.
1: بكو مش عارفة مدامتك.
0: رديني الورقة مع الويتر، كتبني له عليها هيدي مدامتي، بعتنا وحدي مش فرقاني معنا، بعتني له وحدي احترم حيلك احسن بعت لك ورقة موسخة. ها بعت لي هالورقة لك، شو مكتوب عليها؟ تفضلي.
4: لا
0: مكتوب لا
2: كذاب،
0: وحياتك مش كذاب.
2: مكتوب كذاب مش مدامتك.
4: شو بكلفنا القمر؟
2: مين يعني القمر؟
0: يعني مدامتي.
4: لا
0: يعني مش مكتوب لا.
1: إيه هذا سيدة كثير،
0: تضربه يا ملا.
1: والله انا بشقفه.
0: نفس الشيء بس عهو.
1: كيف
0: هو شقفني؟ بس انا ما عاد في تفكير، سكر راسي علي وعادي، شمرت عزنود نزلت عليه وفلينا من المطعم انا ومدامتي. مش هندعس فيه بقى.
2: برافو عليك.
0: برافو علينا، فلينا شحط صاحب المطعم، شحطنا. قلنا يلا اطلعوا لبرا.
3: لا يا بيب
0: روحوا من وجهي.
3: روح يا مرسيدس.
0: قلت لمدامتي
3: عربي يا ست الوين،
0: خلينا نسلم. مشي
3: مشي يا سكس ويل.
2: طيب شو خسرتك بالموضوع؟ زلمه تطلع علي وغمسها، هي شو ذنبها؟ ما انت كمان عندك معجبات وبيطلعوا فيك البنات.
0: بعرف بيطلعوا فيي بس ما بيغمزوني، يا ريت بيغمزوني.
2: تفضل انت مسموح بس مرتك لا.
0: اعوذ بالله، انا وافي لمدامتي، ليش انا فيي خون؟ الطفر بيجبرك تضلك وافي يا فرح.
2: خليك طفران،
0: هذا اللي عم نحاول نعمله.
2: هلا بعد شو وقت شو خسرتك بالموضوع؟
0: فولات اللي اكلناها صربت شراني على الطريق، نحن رايحين على البيت.
5: مرحبا.
0: اهلا. انا عصبي وسميه وما كيش لازم اعمل هيك، وهتتني شغلتين وانا جايين فينا، كيف شغلي وحده؟
2: طيب معها، انت خسرت شغلك وهي خسرت شغلك، كرمال شافت وعد بلا اخلاق.
0: يا فرح انت محلي شو بتعمل؟
1: انا موصلها على البيت وبفل.
0: هيدا اللي صار، وصلت على البيت ورحت نمت عند الماما.
5: رجال
0: خلت تتربى وسكرت خطي كمان.
5: رجال
0: خلت تتربى، صارت بعتت لي 36 مساج ومش رح رد.
5: رجال
0: خلت تتربى، والليلة مش رح سرب على البيت الا ما تعتذر مني حضرتك.
1: واذا ما اعتذرت وين رح تنام حضرتك؟
0: لا لازم تعتذر، والا
1: والا شو؟
0: والا وين بنام؟
5: رجال
0: بركي بتربى. امبارح من ليله حجي لامي، قلت لها جاي نام عندك الليله بحيث انكسر فينا التخت امبارح، ووصينا على غيره.
1: شو قلت لك؟
5: رجال
0: خلت تتربى. ليلي شو بقى نعمل لحجي؟
1: نور شو انت بركي مدامتك اعتذرت قبل عشيه.
0: هيا تعتذر، انت شفت ال 36 مساج اللي بعتتهم؟
2: فرجي لها شو؟
0: قلت اعتذر. ايه اهلين
2: بوجور.
0: اهلين، شوفي شو بعتي.
2: سوري
0: يا رايت بعتي سوري،
2: بدي اشوف هيدي بليز.
0: شوف المساجات كلهم
2: في 35
0: 36 مساج عم قلك.
1: لا إلي؟
0: لا إلي.
2: ولا اجري.
0: ايوه هيها الا اجري بعثت لي ما بدك ترد الا اجري 36 لا اجري بعثي. شوف شو عندها اجرين بعثت لهن اجر ورا الثاني.
2: حلوه.
0: لا مش حلوه ابدا مره تحكي مع جوزها هيك مش حلوه ابدا.
2: بس مش ظابطه.
0: وزا مش ظابطه ولو بتقلي الاجري.
2: بفتكر ضايقه شوي.
0: ضايقه عتل الناس ونحن بس عايشين بدي ثلاث ارباع البلد هاي.
2: ما في غيرها.
0: ليش انا في عيش مع غيرها ما هي ام ولادي بالنتيجه وبحبها قل.
2: انه اكبر شوي.
0: شو خص العمر هي بتفهم بس امبارح امبارح شو صار لها.
2: اوسع نتفي.
0: كيف؟
2: اوسع مشان تفوت مرتاحه.
0: هيك بقاش اعرف.
2: حبيتها.
0: بموت فيها.
2: حلوه ما هيك؟
0: مثل القمر.
2: انت شو رايك؟
0: بقاش لي راي.
2: لمين لبعض؟
0: بس مش متفقين.
2: حلوين لبعض.
0: شو نفر حلوين اذا بنضل مقبرين.
2: بس مش اوريجينال.
0: هلا كل ما اثنين تقبروا بعضهم بصيروا اوريجينال.
2: قد ايه بتكلف هيدي؟
0: رجعنا؟
2: جوزي راح يحبها كثير.
0: شو هي بده يحبها كثير؟
1: لسكربيني.
0: ليش مين كان عم يحكي مش يومنا؟
2: انا لا عم عدكم اجر.
0: قلت لك 36.
2: 37 هلا وصل واحد.
0: ميرسي.
1: اهلين.
2: سوري مسيو مش حضرتك بتعرف بمطعم طلعنا على الضو؟
0: كنت
2: شوف صورتك على البانو قدام المطعم.
0: كنت
2: انا بصراحه ولا مره حضرتك بس جوزي من الفانز تبعك.
0: جوزك من فانزاتي؟
2: كل ما نمرق من حد البانو بيقول لي هيدا الزلمه فنان كبير بحب يحضرك كثير بروح كل ليله على مطعم كرمالك. لك جوزي زبون دويم عندكم لازم تكون بتعرفه.
0: شو اسمه جوزك؟
2: مرهج الجلبوط.
0: مرهج الجلبوط ما غيره؟
2: ايوه.
1: يا هلا. ما بعرف غيره.
0: يا هلا.
2: كثير بحبك.
0: بيموت فيي.
2: مطمن عليك؟
0: مهووس علي.
2: بروح كل ليله على مطعم كرمالك.
0: ايه كرمالي ايه بحب لي طلطي.
2: هو هيك بيقول لي.
0: وبقول لك الويح اكيد رح احبها كثير.
2: شو هي؟
0: لسكربيني.
2: بك شي مسيو عم تغمزني؟
0: ولك يقبرني الله.
2: مسيو شو عم تعمل؟
0: شو بكلفنا القمر؟
2: قلت لك انا مجوزه.
0: مش فرقاني معنا.
2: عمل لك جوزي مسيو جلبوط؟
0: ما لانه جلبوط مش فرقاني معنا.
1: يونس ليش عملت هيك؟
0: عم رد له اياها على السريع تتشوف الدنيا شو صغيره والله شو كبير دغري على كعبه بنرد نحن. خله يتربى البيش كرمالي يا دلي عليك يا اشك معطره
2: لك يا يونس والله عيب هيدي صورتنا وكل يومين فيك بتيجي تاخذ سكربينه
0: تري هيها هو كل ليله بيفتح قنيني وبيسكتها بسكربينه
2: هلا المهم الليله كسر الشر وروح صالح مرتك
0: شو يعني اعتذر انا منها
2: ليش لا
0: فشر برقبتها سبا وقلت دقت برجوليتي ورجوليتي خط احمر ممنوع حدا يتخطيه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه شو ايه ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه شو ايه ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فكيف يتخطيه شو ايه ايه ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فتتخطيه هلا في يدعس عليه بس مش يتخطيه
1: هلا في يتخطيه بس مش هالقد يومنا اذا بتريدي شوف المدام شو بدها
2: بتقلك ست أدل إنه اللي عملته امبارح مش حلو أبداً لأن هي ما عم تحكي معك
0: فرح إلا لست يومنا خلت إلا لست أدل إنه أنا مثل ما بدي بدي أعمل وأنا الرجال بالبيت
1: بقلك هو مثل ما بدي بدي يعمله هو الرجال بالبيت
0: أيوة
2: قولي له الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام مدري وين مزبوط الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام وين مكان مدري وين ما تغيري يومنا مدري وين
0: إلا المرة بتتصرف غلط بتحضر جوزة زملة أكتر من هيك لأنه اللي عملته امبارح هايب ما بنعمل ما بصير تعطي وجه لزبون جلة مثل هيدا وجوزة مثل الله واقف وراها بعدين أنا ما رحت مدري وين انا رحت نمت عند الماما وزعينك تعمطني مجدره اطيب من مجدرتك مليون مره
1: هاو كلهم بدهم يقولون
0: بعد فين
1: اه والله
0: بعدين مجوزك بياكل قنينه على راسه بتروح يصوب ولا تشوف الشبوب صوب صاحب المحل ترضيه
1: هيك عملت
0: ايه نعم
1: عيب
2: قولي له هو بيعرف ليش انا رحت صوب صاحب المطعم لانه اذا شحتنا مثل ما صار امبارح كارثه بنصير بدوام واحد ونحن بدوامين مش مخلصين مزبوط انتم بدوامين مش مخلصين
0: الا ما بقى تهتني حصميت لحليب النور
1: ما بقى تهتني حصميت لحليب النور ها
5: هل ها من عندي كيف؟
2: قولي له في عائلة برقبتنا وبدنا نقوم بوجبتنا معها،
6: في عائلة برقبتكم ومفروض تقوم بوجبتكم معها.
2: برافو يومنا حلوة يا مفروض.
0: إلا أنا بعد مش شايف عائلة من 4000 فلوس تصرفها القد.
1: وبعد مش شايف عائلة من 4000 فلوس تصرفها القد، ولا أنا.
2: قولي له بنيته مصروفهم كبير وأنا ما بحب نقص عنهم شيء.
6: مش مفروض.
2: شو بعمل له إذا جبنا بنتين؟
0: إلا أنت جبتيهم مش أنا، أنا بجيب صبيين.
1: أنت كيف؟
0: لا رجع مثل هي هذا رجع عم بمزح.
1: فكرت.
2: قولي له سمعتها مش حلوة أبداً.
1: ابدا
0: انت معي ولا ضدي فاذا الا انا عم بعمل اكثر مقدوري يا حبيبتي
1: عم يعمل اكثر من مقدوره يا حبيبتي
0: مين حبيبتك ولا ايه
1: قصدي حبيبته
2: قولي له بنيته كبروا اسمان لو مصروفهم زين
0: سمعتها الا مين قالوا يكبروا بهالسرعه
2: كيف
0: ينطروا شوي انت رح حدي انت حرطتي وتكبروا بهالسرعه اسم الله
1: بقول لك
2: سمعتوا قولي له حشي خبز مرات صحن دخيل الله
0: الا انا ما بخبز مرات صحن دخيل الله وما تكبر بكلام هي مش قدها
2: انت اللي عم تكبر بالكلام انا جاي لعندك لاطمن عنك وانت قاعد عم تتمرجل علي
6: علي
0: انت جاي تطمني ولا تكفي مهتي
2: انا مش عم هتك هيدا وقع كيف ما
0: كفي انا مش مستعد كفي حساب كرامتي
2: انا ما عم اقول هيك
0: شو عم تقول لك انت
2: عم اقول انه لازم لاقي حل
0: انني مصروف
2: هيدا الحد الادنى
0: فاذا ليه انت الحل
2: فكري ارجع غني بالمطعم
0: اعوذ بالله
2: فاذا انت لاقي حل
0: اصلا انا مش عم بحكي معك
2: ولا انا
7: بدي سكربيني سودا بليز.
8: ما في مقطوع بس زينا.
9: قولي له بعدني ناطر الحل.
7: لمين؟
9: مش انت.
7: سوري
9: مش انا قلت سوري. ايه هيدي زبون
10: يا فرح الا تخل بيت الفهم هونيك.
9: قولي له مش بزحزح من هون قبل ما نلاقي حل.
10: الا رجع على المطعم ما فيه وخلصنا.
9: سالي شو البديل؟
10: الا ما بعرف. بعرف انه ما بهين علي ابدا حدا يتطلع بمدامتي. هيدي بالنتيجه ماي وايف.
9: قولي له فشل حدا يتطلع فيه بوجوده. فكروا انا ما انبسطت انه هجم على الزلمه امبارح كرمالي.
11: شفت كيف انا انا
9: ما في شعور احلى من انك تحسي انه جوزك بحبك وبغار عليك.
11: شفت كيف انا عارف حالي شو عامل. اكلت قتلي بس عارف حالي شو عامل ولا
9: ما فيك تتخيل امبارح قديش حسيت حالي بامان محاطه بالرجال.
11: خلي يتربى.
9: هو بيعرف اني بحبه.
10: بتعرف اني بموت فيها.
9: مستعده اختار الدنيا كرماله.
10: ميتو.
9: مستعده ضحي بكل شيء مشانه.
10: ميتو.
9: هو بيعرف اني بموت بشكله وهدامته وحنيته.
10: ميتو.
9: بس ما بحب الا اخواته.
10: ميتو.
9: خلص عمره ما يكون شغل. خلينا نتفضل لبعضنا شوي شريك.
10: ميتو.
9: هيدي انا.
10: تو مي.
9: شو مش حلكم منيح مبين؟ اذا بتريدي يمنا ما حدا يتدخل بيني وبين جوزي.
10: يوتو.
9: وين نمت امبارح شريك؟
10: عند الماما شريك.
9: اكيد شريك.
10: ليش انا قادر نام غير مطرح شريك؟
9: ولا رحت لي بالبيت؟
10: اذا بتعملي لي مجدره ايه؟
9: تكرم عينك واطيب من مجدره امك بمليون مره.
10: ليش عم تسمسمي شريك؟
9: يا تكرم عينك حبيبي.
10: يا بي يا زلمه بس تدندلش فطيره يا زلمه. فيك العينية هي زيتها بني عزمك المعروف
9: حبيبي.
10: لا اللي قبل أحلى طنيها على السل
9: حبيبي.
10: يا بي النسوان اش هالمورفين يا فرح.
9: ايه بس انه لازم نلاقي بديل حبيبي.
10: جانا من الاول حبيبي نزعتي يا حبيبي.
9: طب كيف انا نوم الاولاد؟ كيف تخطوها بالولاد؟
10: الله بيدبر
11: الله بيدبر
10: الله بيدبر
11: الله بيدبر
9: الله بيدبر الله بيدبر الله يلوم تقوم معك. ما فيك تبطش وتنطر ساتي شيك من الباراشيت.
11: طب شو بيعمل واحد اذا حصه غاطل؟
9: ما فيك تتكل على الحظ. الشطاره مع الحظ.
11: والشطاره ما بتجي في حظ مع الشطاره.
9: الشطاره بتجيب الحظ.
11: والحظ بيعمل شطاره.
9: مش ضروري.
11: شوفوها بقدر.
10: هي هي هي هي هي نحن اللي عم نتخانق مش انتو يا مدام حظ ومش الشطارة. اليوم دورنا.
11: اتوخذنا.
10: سلم.
11: تفضل.
10: شو بعد بدك؟
11: رحلة.
10: شو بعد بدك؟
11: رحلة.
10: شقة.
11: اشتريني لي.
10: فرش.
11: فرشني لي.
10: مصروف.
11: أمني لي.
10: شقة.
11: ركلتها شقة.
10: ومن على اليوم طرق على الشقة تبع جديد قولوا معي شقة.
9: مشقشقين حيطانها والسقف عم يدلف.
10: فرش.
9: من ايام بندق بوستيل.
10: مصروف.
9: على القد وانشق.
10: شو بعد في؟
9: سيارة.
10: سيارة. هلا نخلص بهاو يا جماعة. طيب شو بعد؟ مش قادر اتحمل شغل بالمطعم بقى. ميت عيني عليكي وانا بغار. ايه ايه ايه ايه انا بغار. بغار لاني بحبك. ايه ايه ايه ايه انا بحبك. هلا عندي ثقة فيكي بس شو بعمل بغار؟
9: عن جد عندك ثقة فيي؟
10: هلا مش كتير بس شو بعمل بغار؟
9: كيف عندك ثقة فيي؟
10: انه زلمة توحل وغمزك بتقومي انت بتغمزيه؟
9: انا؟
10: ايه نعم انت.
9: طيب الزلمة غمزة لازم ترد له اياها.
10: يا روحي انت يا روحي انت يا روحي انت يا مفلك. لازم ترد له اياها زياره يا اساس. وجبات وجبات منيحه من هالناحيه.
9: انا ما غمزته يا عيني.
10: ما غمزتي بعينك يا عيني. انا شفتك بعيني يا عيني.
9: بكون في شيء بعيني يا عيني.
10: شو هالشيء اللي مفوت بعينك يا عيني الا ما يغمض عينه يا عيني؟
9: وحياتك ما غمزته بعيني يا عيني. وغمزت بعينه. روح شوف شو بقى عينك يا عيني.
11: ايه مدام بعيني.
9: على كل حال اعترف انت بدك حجتها. انا اترك المطعم. مش قادر تتحمل تطلعي ترجل فيي وخلصي.
11: ايه خلصي.
10: ايه بعترف.
9: هلا المهم لازم نلاقي حل يا جماعه.
11: بيناتنا لازم نتقبلها شي شغله تانية بالليل.
10: شو بدي اشتغل كفرح؟
9: هاي الله الشغل مش عيب.
10: عم تقولي ايه ليش انا تارك شغله مش شغلها؟ وين مقضى هالعمر فكري؟ بس ما قدرت ضيمت ولا مطرح.
9: بتقلي حظ؟
10: اشتغلت شوفير كسروني، عتيل على البور برقوني، ولك حليت شو حطوني؟
11: قولي لي شطاره؟
12: انا قلت لك شو لازم تشتغل وانت حار.
10: دخيل الله بلا افكارك على القلب، انت قلت لك صار عندي بنتين صبايا.
12: ما لانه هيك.
10: نورا وميرا يقبروني.
9: وانا؟
10: انت؟ انت حب حياتي انت. اي اي اي اي اي انت. فكرك انا ما عزتني الدنيا لما قعدنا 3 أشهر بلا شغل ناكل ونشرب عند اهلك. الاولاد يجوا كل يوم باكين من المدرسه، المديره طلبتهم بالقسط قدام رفقاتهم بالصف. الموت احلى من هاللحظه. نورا وميرا يبكوا كرمال هالشغله. حطهم حد بالليل واخترعوا لنا اخبار تكانوا غفلوا. يناموا هني وضل انا مفنجر عم صلي. بركي الله بيفتح ابوي. كنت رافض انك تغني بمطاعم مع انه صوتك حلو.
9: ميرسي.
10: يا هلا. صرت فتش مثل اخوت عشر لحد ما لقيت على الطريق هونيك فلاير مكتوب عليا.
11: ما حليتوا الشيك للحظه. الشيك تطلب وظيفي شيك للاستعلام الاتصال على الارقام التاليه 01
4: نايفون
11: سكانر.
10: توظفنا بمحلات شو شيك لصاحبها سهيل مسهل.
11: الله لا يسهل له.
10: وانطمينا هون بين السرامي.
4: احنا بالاكثر
10: حسبونات فاتي طالعه اشكال الوان. هيدي اللي اصلا فاتي ما بدها تشتري، جاي لتمرق الوقت وبس.
9: وبتطلع العله فيي. نزلي هيدي قيسيني هيدي اعطيني هيدي فرجيني هيدي
13: فلتتني.
7: واخر شي بتقلك
9: ميرسي اخذنا فكره
0: مجبوره ضلك ضحكتي لا عقولة الخواجه سهيل
13: لانه زبون
14: دايما على حق
0: وعندك زبون جاي شارك على السعر وبس
7: ولا قلنا
0: 100000
7: هيك وهيك
0: 100000
7: ظبطها شوي
0: 100000
7: نزلها شوي
0: 100000
7: ولو
0: 100000 تكرم عينك فيك تقول له لا
13: لانه زبون
14: دايما على حق
0: وعندك زبون عقد حلو يعني عقدنا ما معه يشتري بشي تيصلح بدو فيز الزغره عند المعلم فرح
7: هذا عمل له قطبه من هون ونعليه جديده ومبروك
15: بس كثير مكلف ولو تصليحه اكثر من حقه
7: اشتري غيره وريحنا
15: انا لو معي اشتري غيره كنت صلحه بس ما بصير هيك هاي سرقه
7: ليك حبيبي هذا كان بوزه مفتوح ولسانه فالت دبينا له لسانه وسكرنا له بوزه فروح من وجهه احسن ما يصير فيك مثله
0: وعندك زبون مستعد يدفع حق الصباط بلاوي المهم يكون بالمستوى المطلوب لان بمجتمع مثل مجتمعنا بيقيسوك من هون مش من هون اول ما يطلعوا فيك بيطلعوا بصباطك اهلا وسهلا مسيو تشرفنا وين شايفك قبل هلا انا مسيو صرنا معودين الراس نزول والرقبة مسنحة
16: قديش حقه هيدا؟
0: $400 استاذ
16: بس ما في اغلى؟
0: $400 معاش الشهر استاذ
16: والله؟
0: لا تعرف انه معاشي بيسوى صرمية اجل لك يعني حضرتك هلا رح تلبس معاشي باجرك وتفشخ فيه بالسوق
16: ما عندك شي اغلى؟
0: ليش شعاد اجرك؟
16: شعاد المهام
0: اغلى قديش يعني؟
16: يعني معاش مدير شركة مدير عام وشال
0: تكرم عينك فيك تقول له لا؟
7: اعوذ بالله
0: لا
13: لانه زبون
14: دايما على حق
13: وخصوصي هيدا زبون
9: كل نهار طلعنا زبون
0: شيلوا ضب
7: قرب ورجع
13: فتوا ركب
0: كله ب $400 بالشهر
9: ماشي اجا يكفونا ايبيلاسيون لازم ندبر شغل تاني
0: بعرف
3: هلا خبرنا بالتفصيل شو صار امبارح انت والشلبوط
0: امبارح كانت اخر ليلة بالمطعم والحمد لله ما دامتي عم تغني هون مثل العادي واللوح تبعه وقف هون مثل العادي والشلبوط قاعد هونيك مثل العادي
7: حبيبي
0: حزبونات فاتي طالعة اشكال الوان والموسيقى عافطة والكاسات عم تبوس بعضها كاس شعوب المظاهر
14: كاس شعوب المظاهر

0: شف لي هيدي حلوة وجيدة قدي بتكلفنا، روح ابعت للورقة هيدي وعالطاولة تشرفنا.
1: خلص خلصنا وبلا هالعيبة يشيل عيونه عنا، روح وقل له استحي عالشايبة هيدي ما

0: طلعت الضو فرط الجو كلنا لبيب، رحت السكرة وقشت الفكرة وبلش يوم جديد.
1: اللي بيضربك اضربه، مش هيك انت تقول لي يا جدي؟ طب ما قدرت عليه طيب، ما هو مدعوم وانا ماشي اصلا مش قادر على شيء، سبقتني الظروف، كل عمر الحياه راكدي وانا راكد وراه. وينك احكيني، مش مات فيي شوي بس احكيني. تذكر لما كنت قل لي يا جدي انا وصغير؟
2: اللي ما بيرسم هدف واضح بحياته بيقضي حياته محكوم يشتغل عند الراسمين اهداف ونيابه.
1: ليش الحياه تركت لي وقت ارسم هدف كجدي؟ سكرت بوجهي وما بدي سافر، ما بدي ضيع بالمسافات، بربح هويتين وبخسر هويتي. هونيك بضل غريب، هون بصير مغترب. الله يخليك، اللي شو بدي اعمل يا جدي؟ ساعدني الله يخليك.
3: تخيل يا يونس تخيل، الخيال بحل كل المشاكل، هو صوص الحياة، بيخليك تمرق الوقت اللي عليك بسلاسة وما بتعرف يمكن الخيال يتحول لحقيقة. انت فنان، خيالك واسع، روحه ما تخاف. ويا ويل ما عنده خيال يا يونس.
1: شو بدي اتخيل؟
3: اللي حابب يصير معك تخيل، صدق، نفذ.
1: شو في صوت لطيف حدك؟ اه يا جدي، اه كل عمرك نسوان شي. بدي خبر ست عليك، بدي خبر تيتا. فكرة بشو بدي خبر تيتا؟
3: ليش فكرك ستك قاعدة عائلة عندكم؟
1: يعني مبسوط مطرح منك فوق؟
3: ليش مين قال لك انا فوق؟
1: وين لك ايه؟
3: ما في تحت وفوق، هودي خيال، مشان هيك عم قل لك تخيل تينبلع الوقت معك بخاطرك يا يونس.
4: يونس
5: يونس رد علينا.
4: يونس بك شي شري؟
5: يونس وين رحت؟
1: عند جدي.
5: كيف؟
1: كنت عم بحكي مع جدي.
5: وشو قال لك؟
1: قال لي تخيل.
5: قصدت لنا قلبنا. هيها.
1: شو هي؟
5: هيها تخيل. انا من زمان قلت لك تخيل معي شو كي بتصير فوق الريح وكلنا مستفيد معها.
1: شو عم تحكي؟
5: تتذكر لما قلت لك في فكره براسي ما حدا غيرك قادر ينفذها؟
1: بس قلت تبع
5: ولكن بلا هيها.
1: لا لا لا ولا يمكن.
5: ممكن رز، صارت لك فرصه وقت بتعوض بس لحمزرات ذهب. اسمع مني يا يونس، خلينا نقب كلنا على وجه الارض.
4: عن شو عم تحكي؟
5: جوزك قادر يعمل مصاري كثير اذا بيتعاون معي.
4: كيف؟
5: تبصير، تنجيم، علم فلك، رؤيوي.
4: يا مامي عم تفزعني.
5: بالعكس، ما في شي بيفزع تمثيلية ولا أهيا من هيك. بيفتح مكتب القرية الطالع، بيعرف الماضي، فاهم الحاضر وبيشوف اللي جاي.
4: حلو كتير ودارج هالأيام مثل البياتي.
5: لح شو البياتي أحسن منك يا حواء قابل الليرة؟
4: ايه بس مش مما كيف يعمل وبصر، يعني هيدي بدها موهبة. كيف بدي يشوف المستقبل ومش قادر يشوف أبعد من منخوره؟
1: شو بدك ابعد من هيك يا عيني؟
4: ما عنده الموهبه.
5: عنده المعطيات وبيعرف ماضي كل الناس ساكنين بالمنطقه.
4: كيف؟
5: من وراي انا يا اديل بحرس الشوارع، بسمع اخبار الناس بالتفصيل وبنقلها حرفيا ليونس. يونس بيقولوا اياها مثل ما هي من دون ما يعرفوا المصدر، مدعيا انه هو بيعرف اخبارهم بواسطه الموهبه المزروعه فيه.
1: وين؟
5: والانسان لما بتكشف له ماضيه بتسيطر على حاضره وبيصير فيك تتحكم بمستقبله وبيصدق كل شيء بتقول.
4: فهمت عليك.
5: انا بجيب لك الاخبار بالليل وانت بتتسلك على الناس بالنهار، والناس ما بدها شيء لتصدق، ناطره الوهم. فكيف اذا كنت بتعرف عنه الكثير وبالتفصيل؟ البروفيسور يونس كاشف المستور. ولحق يا معلم عن نسوان فاتت على عندك اللي بدها تعرف عن حياتها، عن مستقبلها، عن اولادها.
4: نسوان
1: انا مش مستعد اضحك على الناس.
5: لكن الناس هي رح تجي لعندك تضحك على حالها، تتعيشها على امل الكذبه. انت مش عم بتجرهم بالقوه، هن جايين لعندك باجرين لانهم بحاجه لك، بحاجه للامل، للدفى، للطمانينه، لراحه البال، لحيالله شيء بدهم اياه. انت اعطيهم اللي بدهم اياه، لا لحياته المعنى.
1: عيسى شو هالحكي البلا معنى؟
5: نحن شعوب الانتظار عايشين حياتنا بالنطرة، ننطر شي ما هو شي احسن من انه ما ننطر شي ونعيش حياتنا فراغ بدون شي.
1: ما فهمت شي
4: حبيبي. شو بتحكي حلو
1: يا عم؟ ايش تكنا وبتهزك فجأة انت؟
5: انا زكي من زمان.

0: هنا راديو كوكبة.
1: يجي يلا يا ريت تزبط.
2: أكيد بتزبط. بعدين أنت هون مش لوحدك، نحن حدك عطول. يمنى سكرتيرتك الخاصة وبتخذ لك معيدك. فرح مستشارك الإعلامي مدير أعمالك. وأنا مصادرك الخاصة. الاستخبخ.
1: وأنا
2: حرم البروفيسور الكبير يونس كاشف المستور.
3: بزيادة يكفيكي شرفا.
4: يا رب تنقش. بركي بترغى المصلحة الزفت وشفت شي يوم حلو بحياتي. عبالي يصير اسم عمسمى.
3: يا جماعة أنا فاشل بالتمثيل.
2: أنت متواضع زيادة عن زوم. وقف
1: وقف.
2: هبلة
3: هبلة.
2: نعم رنخ نظرك وهبلة.
3: مني هبلة.
2: عمل حالك مش أشع حدا وبنفس الوقت أشع كل شي.
3: بحياة الله. شو قلت الرعيد جالد؟
2: عمل حالك مش أشع حدا وبنفس الوقت أشع كل شي.
3: رؤتا شيل عوينيك بتزبط.
2: لك لا خليهم، هن العطين الطابع الفلكي.
3: هن العطين؟
2: إلا مدام
3: مدام
2: ابنك بخير.
3: ابنك انت اكيد بخير.
2: بخير طمن لبالا.
3: بركي ما كيش بخير.
2: بخير
3: انت اكيد.
2: خير اولى
3: اولى مدام ابنك بخير.
2: عرض صوتك قول. مدام
3: مدام
2: جيتك رزقة.
3: جي طيب بركي مش جيتها.
5: يلا يونس.
3: مدام جايتك رزقة.
1: يو برني شو لبقله طالع زلمي.
2: مدام
3: مدام
2: معك صبي.
3: معك ليش حبلي تسمع الله.
2: مدام
3: كله مدامات فيش ولا زلمي.
2: انت مغرومي.
3: يقطع هبلتك.
2: وخطيبك وفي وما بيخونك.
3: يقطع هبلته.
2: ورح تتجوزوا قريبا.
3: يقطع هبلتكن.
2: يونس حاسك رح توافق.
3: يقطع هبلتي.
2: يعني موافق؟
3: ما في غير حل.
1: يس
2: عظيم. هلا بنعمل جروب اب. اول زبون او زبون يفوتوا على المحل.
3: ماش بدي خد دوري. انت خد دوري.
2: لا انا ما فيي. بيعرفوا اني عم بتسمع عليهم بالليالي بس انت ما رح يجيهم فكر انك تعرفهم.
1: هذا شيء في سياره عم صفر قدام المحل.
2: خبوا كلكم. لك انت خليك هون. مين اجا؟
1: ليلى سليلة.
2: مغيرة تبع الكوبيه؟
1: ايوه.
2: تعال هيدي اختها حبلك بعد 7 سنين جايزه وبعد مش تخبر حدا. الليله ناويه تعمل سربريز وتخبر اهلها. فاش بقى انت على السربريز وخبر اختها الخبريه السعيده يا كاشف المستور.
3: عيسى
2: اذا بدك شيء انا مخبى هون.
3: عيسى ما تركنيش وحدي.
2: يونس عملنا فيك كبير اذا مش كرمالنا. كرمال بناتك.
3: بناتك
1: بناتك وكرمالي.
2: يونس قلت لك
3: فور يو تو.
1: بونجور.
3: اهلا بونجورين. قصدي اهلا بونجورين.
6: سوري في ايس هيدي؟
3: انت اجري 35.
6: كيف عرفت؟
3: خبرة. قصدي قدرة. قدرة عندي قدرة. مدام مدام يا مدام مدام.
6: أنا؟
3: أيوة
6: أنا دوموزيل.
3: ما توخزيني متمرنين على مدام. يا مدام ديموزيل انا بعرف اسمك. انت اسمك اسمك شو اسمك؟
2: ليلى وليه.
3: ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه.
6: تعرفني من قبل؟
2: ما عرفتني شيء عنك.
3: ما عرفتني شيء عنك.
6: مثل شو؟
3: مثل شو؟
2: تريشا.
3: تريشا
6: مثلا.
3: مثلا
2: ما قلت لك ايه هون.
3: خليني كيه هون. ما رح نقول لك ايه هون. ايه ما جاي هلا. ما بدي اقول لك ايه هون. ايه عشو مستعجل. ما رح اقول لك ايه هون. ايه ما جاي هلا. ما بدي اقول لك ايه هون. ايه بفوتوا مستعجلين. ما رح لك ايه هون.
2: ايه
3: ايه ما جاي هلا. ما بدي اقول لك ايه هون.
1: ليك شي مشو؟
3: عم بهبلها. عم رنخ نظري. هلا مش ايش شي وبنفس الوقت ايش كل شي. يا مدام ديموزيل انت عندك اخت حامل بعد 7 سنين جازي واسمها سهيلة.
1: مزبوط. كيف عرفت؟
3: انا يا مدام ديموزيل بقرة طالع.
1: تقرا بالكف يعني؟
3: لا بقرة بالاجر. صدقيني علم قراءة الاجر علم قائم بحد ذاته. انت عندك اخت حامل بعد 7 سنين جازي وعمرها 35.
1: مزبوط. واليوم رحت عند الحكيم لأتأكد من هالشي.
3: اختك حامل ومكترة.
1: طب
3: ماكسيموم مينيموم واحد. ردي على الهاتف.
1: الو ايه سهيلة شو عملت بالفحص؟
3: حبلي.
1: عن جد؟ يس حبلي صافي. دموع
3: دموع ادمي.
1: ما في منك واحد. انت الخبريه
3: بدك سكربيني. بيطالك سكربيني بال $50 يا جماعه.
5: فنيت
3: $50 يا جماعه.
5: برافو يوني.
3: 5 دقايق طلعت $50.

0: خمسة أيام 50 دولار يا معلم.
1: عن جد بتريم ذهب؟
0: خلاص ما بقى بدها هيها.
1: حبيبي أفكارك شو حلوة.
0: مش أحلى منك بس منيحة هاي دايرك الأجر.
1: هيدي فظيعة من أجبتها؟
2: ما خلص جوزي ذكي.
3: كيف شفت اللي الدموة إدمي مازال مش حاطين شي من كيسنا.
0: هلا المهم الست تخبر صاحبتها على الصبحية وصاحبتها خبر الجيران والجيران يخبروا الحي والحي يخبر المنطقة ومسائب النسوان ما بيقاروا من بعضهم رح يكروا اللي عندك وحدة ورا الثانية اللي ما بنعرف عنها شيء بنعطيها موعد لتاني يوم كون أنا بالليل عملت كشف حساب لكشف المستور
1: ساقت القدر انفتحت لنا وأخيرا رح يصير فينا نتجوز
4: وداعا أيتها النعليات المبعثرة من حولي وداعا يا عيشة الصرامة وأهلا بعيشة الكرامة
3: بس يا جماعة هالمرة زبطت فيك ما تقوش تزبط مرة تانية
0: راح تزبط امن انه راح تزبط وبتزبط والزبونات راح تعشوا هالمطرح يلي راح يتحول محل الصرامة لمحل تبصير
3: هي زيتها
1: قولك بيمشي بلا دعاية
0: اسرع شي بيمشي بلدنا هو الدعاية تصدي انا كلامي هلا بكون خبرية وصلت لمسيا سؤال
4: بكير ما ظنش
0: ظنش بتشارط انه وصلت انه راح يرحب بالفكرة بدها تجيب له اجر لمحله وبدل ما يبهدل فينا كل نهار راح يرحب فينا ليل مع نهار
5: حبيبة قلبي يا حبيبة قلبي
6: شفت
5: وين يونس شايف الشباب اوعى تفتش على مطرح تاني هيدا محلك هيدا بيتك هيدا نعمل لك مكتبك هون وهيك بنعمل اوفر اسبورين تجي لعنا ولعندك بنوزع فلاش بتقول
4: مع كل تبصير تاني بيطلع لك جوزة صبابيط تقدمة محلات الشيء
5: او
4: لكن جوزين صبابيط بيطلع لك تبصيرها تقدمة بروفيسور يونس
5: سكانر يا حبيب قلبي يا يونس وين كنت مخبيه هالموهبه وين ها بعدك هون انت انا حكيت الرئيس بخصوصك خلص رح يعمل لك دوامك على طول بالليل بركي بريحني منك
0: هذا المطلوب
3: هون سهير اذا بتريد عيسى من فريق العمل عيسى معنا او بلاها
5: لا كيف بلاها يا اهلا بعيسى يا اهلا حبيبي هيدا محلك هيدا بيتك هيدا بدك احكي لك الرئيس يدلك لك على دوام النهار
4: لا
5: كيف
0: خليني بالليل انا بحب دوام الليل
5: اه ما عليه انا رايح وسع عارمه بالضوي لان علقها على باب المحل البروفيسور يونس كاشف المستور سبونسر باي احسن جوزيك رجالكم
4: فتحت يا يونس فتحت
3: معقول من ورا اخبار الناس ودع الافلاس
4: ما بتعرف قول الله
3: طيب الناس شو ذنبها
4: ان لو عم بقولوا الله ما كانوا ببصروا عندك
3: وداعا ايها الافلاس من ورا اخبار الناس أصلاً نحن بهالبلد ما عنا مروة وجلد إلا إنه نتسلى بأخبار العالم كله غرقانين بهالفشل علقانين بهالفراغ ننتقد كل البشر ما في شغلي في نصاغ
7: هيدي
3: ومن وين تجوز عايدة ونظيرة حبت لله مش عارفة كيف تقله
7: هيدا تخانق مع مديره هيدا تأخر ليزلف هيدا كدري تمشاويره هيدا بلا شي قرب
3: هيدي ضهرت مع عدلان وهيدي حبيت فليتان وهيدا سرب على الوحدة وهيدا سرب على الدنيا

هيدي غير الحلس وامل انغرمت بالياس وهيدا تشارع مع الجاره موقف ع موقف سياره وهيدا تخانق مع بيو هيدا ناصب ع خيو هيدا سافر ع الكاميرون نهار التلاته ماشي هيدي جوزه عم بتخون فاتح لي دم وغاشي.

0: بقدر تكفي.
1: كيف؟
2: شو قولك؟
3: أنا بقول هيها بدها تقبك أب.
2: إنه البروفيسور هو قال لك هالغنية بدها تضرب؟
1: ولو يا فنان البيرج جاي ينغشك، سمعت للبروفيسور خمس أغاني، قال لي هل ما تكسر القلب؟
3: اشترينا
1: مبروك.
2: هيدا الشيك اللي طلبته حبة مسك.
1: رح اقسم لك حبة المسك جاست مني إلك.
2: أنت التسجيل؟
1: بكرة الساعة 5 باستديو اسطنبول، نام منيح واوعى تشرب مسقعة أو سخنها، صوتك ثروة وطنية انتبه لنا عليه، اللي خلي لي هالصوت الحلو إلي عليك ولا الصوت شو البومة هيك. ليل بده يغني وما بيعرف دون الري، مش حرام أنا ما غني، الله بيعطي لحمة للي ما عنده دراس، أخ لو في فلت من هالبدلة كنت فرشيك يا ومسي.
4: طيب ليش التسجيل باستديو اسطنبول؟ بطلت تتعامل مع استديو أتينا؟
1: بلا، بس هيدا اللحن تركي، وفقاً لحقوق الملكية الفكرية، بس يكون اللحن يوناني من فز عتينا.
4: أيوه
1: تأخر اليوم البروفيسور
4: يونس، اسمه يونس وبزيادة.
1: والله يومنا فاجأني يونس، صار شأنه عيل كتير، ناقشت معه، الناس كلها مصدقته وبتحترمه وبتعيط له بروفيسور.
4: كل الناس لازم بتصدقه إلا أنت، من ورا مين صار بروفيسور؟ أنت اللي عملته.
1: بس عم نستفيد منيح من وراه.
4: هو عم يستفيد من وراك، لو منك هو ماشي.
1: معك حق، بس أنا أكثر من هيك ما فيي يبين، وإلا بنفضح وبخسر وظيفتي.
4: إيه بس لازم تدق له على جيمة شو 20% قليل.
1: كتر خير الله وكي يومنا بالقليل عم بيع الحيني على حجته، صار له سنين مع سنين بقلب هالعود.
4: لا بعد ناقص أنت تلحن وهو يبيعون، مش حلو الاستغلال. أنت صاحب الفكرة اللي بتجيب له أخبار، وهو صاحب الشهرة اللي بتجيب له مقال.
1: وطي صوتك وطي صوتك وطي صوتك وصي الفرح.
2: صباحو
1: أهلا بالمدير. شو؟ كيف البرنامج اليوم؟
5: اليوم نهار حفل، عندنا كذا موعد ومقابلة مع مجلة جوقة، جايين يخدموا مذكرات للبروفيسور.
1: ليش بيع مذكراته؟
5: $50,000 بعينيهم حق حصري لهم بس.
4: تفضلت؟
5: وفي فوق 50 ايميل لازم نجاوب عليهم اليوم.
1: حتى نربح وقت، أنا مجاوب عليهم.
5: لا، بجاوب عليهم البروفيسور، هن طالبينه وإله.
1: وكفرح ما أنا اللي عم جيب الأخبار.
5: بعرف، بس في بالزايطنا بدها.
1: فرح، أنا عيسى، أنا صاحب الفكرة وانبع الأسرار.
5: عراسي، بس هلا البروفيسور مش كتير عيسك بقى، الناس عم تصدوا بلا سميتك.
4: شو هالحكي هيدا؟
5: شو ما قالن عم يبصمولو، أكتر لحيان عم تنغش معه، كيف؟ ما بعرف.
4: بعده عايزنا ما أحلى.
5: ما ظنش.
1: ظنش.
4: شفت؟ قلت لك رح يجي يوم يكبوك برا، أصلاً بلش يزحطوك شوي شوي.
5: ولا ممكن، يونس ما بيعملها. عرفت بالمظاهرة اللي صارت اليوم؟
1: أي مظاهرة؟
5: ألوف من البشر احتجت قدام مسألة أبواق، حيث البيات انتقدوا للبروفيسور بالعدد الأخير، فاضطر مدير التحرير يطلع ويعتذر قدام كل الناس، ويحط صحيح بالعدد الجديد.
1: يا عمي هالبروفيسور خاضت الأرض.
4: مبسوط؟
5: خاضت الأرض وبس، برنامجه الأول على التلفزيون، ما عم يلاحق اتصالات، إيميلات بالألوف، ولكن موعد مش حتقدر ما بنستقبل.
1: يا عمي هالبروفيسور خاضت الأرض.
4: مبسوط؟
1: طيب أي ساعة جاي المجلة؟
5: ربع ساعة زمان.
1: منشان هيك قالنا في اجتماع ضروري، ترى بده إيانا نكون حده بمذكراته، شفتي شو وفي وقلبه طيب؟
4: أنت لقلبك طيب.
5: ألو، إيه مدام أهلا؟ البروفيسور منه هون، شو بتريدي؟ بس الزوجة هالمفاصل. إيه بيقول لك رح يمشي الحال، بس دفي حيلك منيح واشربي قصعين. أهلين.
1: وكفرح، هاي وصفة البروفيسور؟
5: هاي وصفتي أنا، شو بدي لاحق؟ لا حيلة معطر.
1: والمصداقية يا فرح،
5: شو فهمك بالبروفيسيوناليزم؟
1: بشو؟
5: بالبروفيسيوناليزم. هات لنشيل الفيش أحسن ما نطوش اليوم.
6: بونجور، كيف كوليو؟
5: أهلا.
6: ولو مرت البروفيسور وصلت وبعدكم قاعدين، وخوف إذا بتريدوا.
5: بحياة الله.
6: عم بمزح، عم بتمرن فيكم، عم باخذ دروس بالفوقية بمعهد فوكيست، كتير مبسوطة وعم بستفيد.
4: وادي
6: وينو يونس؟
1: والله نحن بدنا نسألك وينو يونس؟
6: ما شفته من امبارح، هو كان عنده سهرة بأوتيل تيفنيسيا، وأنا كنت سهرتي بالبيبرو، بتعرفوا نحن صرنا حيلة اجتماعية مهمة، بدنا نلبي كل الدعوات.
4: يا عيني.
6: عينكم تشوفوني امبارح أول ما فت على السهرة، كلهم يتطلعوا فيي ويتوشوشوا عني، والمصورين يصوروني والعالم يهنوني، في واحد قال لي ورقكم رجل عظيم امرأة.
5: تدفعه إلى الهاوية.
6: أصلاً نجوميتي غطت على يونس، كلهم صاروا يقولوا هيدا جوز مرت البروفيسور.
4: الله يشفعك.
6: إيه شكلي منيح كرمال المقابلة؟ ميرسي. بعرف
5: حضرت البروفيسور. هب
7: انصرف. استرح شباب. أنا قلت استرح شباب، استرح صبايا، جاهزين المقابلة؟
1: يونس احنا معك بالمقابلة؟
7: انت لا، بس رح نجيب سيرتك رمزيا.
1: شفته؟
7: شو عندنا موعد لليوم يا فرح؟
5: في أربع موعد، أول واحد مع صحافي مشي المذكرات، الثاني مع شاب اسمه الفونس بده يعرف عن مستقبله العاطفي، وفي موعد مع أبو الأوادي بشجع سيرة الهوادج، عايزك ضروري.
7: بزيادة لليوم نقول باقي الموعد لبكرة.
5: في اتصالات وإيميلات.
7: نجاوب على البعض منها بانتصار الصحافي.
5: مدام سالم عم تسأل عن ابنها إذا بلاقي وظيفة.
8: إلا بلاقي إذا فتش.
5: حلو.
8: واضح، بلاقي إذا فتش.
5: مدام كيمي اللي عم تسأل عن صحة ابن زوزو.
8: إلا صحته منيحة إذا توقع.
9: حلو منيحة إذا توقع.
5: مش طويل عم يسأل عن وجع ظهره.
9: إله عنده الخرز الثاني من العين والفقرة الثالثة ضربة على البنكرياس ينام على الواقف ويشرب زي زفون.
5: مدام نمر عم تسأل صار له شهر نايمة على الواقف مثل ما قلت لها. صار فيها تنام على النايم يا ترى؟
9: إلا صار فيها الزفية.
5: حلو
9: وتشرب زي زفون.
5: مدام عادل عم تسأل عن علامات ابنها؟
9: إلا إذا درس بينجح. يشرب زي زفون.
5: دومازيل لورا عم تسأل عن خطيبة بالسويد؟
9: إلا ما في خطر علي لأن عم يشرب زي زفون.
5: وعندك بصير درهش عم يسأل عن وضع شغله؟
9: إلو أنا شايف غامي صودا فوق راسي يمرق علي جبهة الجبر كيف بكون بيضت؟
5: هلا
9: يشرب زي زفون.
5: مدام أصمت عم تسأل عن وجع راسها؟
9: إلا ألف مبروك وجع راس دليل إنه في راس ما في شيء بيخوف وخلت تشرب
5: زي زفون.
9: لا كينا إذا بتريدوا صحة العيلة مش لعبي بلا مسح بالموضوع.
5: يونس
9: البروفيسور
5: مدام ريسا
9: اليوم فرحة تعبت نقلهم كله لبكرة.
5: يونس دخلك شو قصة زي زفون؟
9: ماشي ماضي كونترا مع شركة زي زفون بيطلع لي بورسنتاج محرز على البيع.
4: تفضل
9: هاي شريك كيف كانت سهرتك امبارح؟
6: عاطلة جدا كلها بالفرنساوي ما فهمت شيء. وانت كيف كانت سهرتك شريك؟
9: عاطلة جدا كلها بالعربي وما فهمت شيء.
6: فهمت عليك
5: يونس بدي احكي معك موضوع.
9: بعدين ريسا بعدين بدي اتهيئ للمقابلة في مذكراتي بالدق ولازم ذاكرتي تكون جاهزة.
4: شرب زي زفون.
5: مين اجا؟
9: هيدا الصحافة.
6: لا هيدا سبوت المحل.
5: مين؟
6: سلمى سليمة
5: ما غيرها تبع الكشف؟
6: ايوه
5: اعال مكسبة زبوني الها.
9: لا الي جلادي
5: ما تتكبر عني عمي يا يونس الله رزقك ما تبطر البطر بداية الطفر.
9: صحيح شو فينا نكسب عالم نحن ربحانين.
6: مزبوط.
9: مين هيدي؟
5: هيدي بيتها بشارع السلاحف بيا مريض اما مع سكري وخيا مسافر ومهروم بواحد اسمه فراس بيدرب تنس.
4: شفت انه بعدك عايزه؟
5: اذا بدك شيء مثل العادة انا مخبى هون. جود لك يونس.
6: انا وين بتخبى؟
5: على تدخيتي.
6: نعم انا ادال حرم البروفيسور.
5: على تدخيتي.
6: اوكي الشريوة بدك تسهرني الليلة باي مطعم.
9: على تدخيتي.
6: ارجو للعالم انك بطلت عايزهم واختزل الحياة يا سيرم فلسفة معاك.
9: تدخيتي.
4: بونجور.
9: اهلا بونجورين.
4: حضرتك بتبيعه؟
9: كنت وبعدني.
4: كيف؟
9: ما بتعرفيني؟
4: صراحة لا.
9: انا يونس كشف المستور مش حضرتيني على التلفزيون؟
4: ما بحضر تلفزيون. حضرتك بتمثل؟
9: هيك شيء انا بقرا بالاجر.
4: اصلا انا ما بصدق هالقصص.
9: ما تحديني انا بعرف اخباري.
4: شو هالخرافات؟
9: ما تتحديني لينفعوا الندموا.
4: هات لنشوف فرجينا براعتك يا بروفيسور.
9: انا بعرف اسمك.
4: والله
9: انت اسمك سلمى.
4: بتكون تعرفني من قبل.
9: بعرف اسرارك.
4: ما عندي اسرار.
9: ما حدا ما عنده اسرار.
5: انا عم بيك.
9: بيك كيف صار؟
5: برافو
9: برافو مش منيح؟
5: فيه.
9: مش إلك إلا.
4: نعم.
9: مش إلك إله للوالد كيف صار مش منيح؟
4: عم بيرجع لورا.
9: إن شاء الله يقدم لقدام ليتحسن الوضع.
4: الله يسمع منك. بس كيف عرفت إنه مريض؟
9: قلت لك أنا بقرا بالإجر. علم قراءة الإجر علم قائم بحد ذاته.
4: أول مرة بسمع فيها.
9: أعطيني إجرك. أنت عندك خي مسافر وعمره 38.
4: صح. بس وين؟
9: بس وين؟ سؤال حلو بس وين؟ بتعيد السؤال على العيلة بدي عزبك المعروف.
4: بس وين؟
9: بس وين؟ الخطوط مش واضحين. وينك مخبى يا أزعر واحد واحد واحد.
4: عم تكتكني.
9: روق اتحمل شوي بزكزكي تكن الإناه هو بالحقيقة مسافر
5: كندا.
9: آه؟
5: كندا
4: عم تحكيني؟
9: لا عم بحكي الرياح الشمالية بس يبدو انه الرياح الشمالية صوت واطي يا ريت بتعليه.
5: كندا
9: كندا رياح شمالية جنوبية شرقية غربية انا وامتي ورياحه بس
4: فظيع انت بالناس صدق
9: هيدا المطلوب
4: خي منيح
9: خيك بخير
4: وين هلا؟
9: عم ياخد دوش تحت الدوش وتروق منقوش ورايح بالبتوموش على شغله بيحشوش
4: يحشوش
9: يحشوش الكندية
4: يس مظبوط هو مثل هلا ببلش دوامه
9: سامعة يا ريح شمالية هيدي عرفتها بلا جميلتك
5: أنا
9: امي كيف هالضغط معها
5: سكري
9: وليه يقصف عمره
4: عالي
9: رح يوطى
4: عن جد
9: تنتبه على الخرز الثاني بالعمود الفقرة الثالثة ضربة على البنكرياس مما رح يسبب لها سكفيسيون
4: شو هيدا؟
9: هيدا مرض جديد واصل على السوق ولو مش سامع بالسكفيسيون
4: الو دواء
9: ارجوك انا ماني طبيب بس بقدر انصحها تشرب زي زفون
4: لك كيف تعرف كل هالاخبار؟ طيب بتعرف شو اسمه خطيبي؟
9: مش خاطبي دخليك انا قالوا لي مغرومه بس يا عيساء يا ريحاء يا ريح
4: نايلي زمان خاطبي ثلاث اشهر
5: هيدي فتتني
9: ثلاث اشهر كثير انا خطبت شهر وحسيتها كثير وبس جوزت قلت ريت بعدني خاطب
4: شو؟
9: مضبي يا ريح الشرقية
4: سمعت لي شو اسمه خطيبي؟
9: خطيبك شاب حلو
4: تيكس بس انت بتقلي شو اسمه ساعتها بوصل لك بالعشرة
9: اسمه ساعديني يا ريح شمالية عليك الأمان ما حدا قاشرك غيري هو بالحقيقة اسمه
4: بيكشي
9: عقل
4: مظبوط ببلش بحرف الفه رح ساعدك آخر حرف سين
9: في وسين في وسين أرجو إنه ما يكون اسمه من حرفين في وسين
4: هاي سلمى
9: كيف في راس؟
4: مظبوط منيح طب شو بيشتغل؟
9: بيشتغل بيشتغل بال على شو؟ بال على شو؟ بال على شو؟ بال على شو؟ بال على
5: بنفذ سجاج
4: كيف التنس معي؟
9: كيف التنس معه؟
4: شوف يوم التنس
9: شوف يوم التنس بس انتبه على الخرز الثاني بالعمود الفقري الثالثة ضربة على البنكرياس مما رح يسبب له كيرفيسيون وحش تقطع يا رياح الغربية دنقينا
4: طيب بتعرف شو اسمه خيي الكبير لخطيبة؟
9: عماد
4: خيو الثاني
9: جهاد
4: والثالث
9: فؤاد
4: طب امه
9: جميلة
4: وبيو

0: نمر
1: سبعة
0: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة
1: سبعة
0: سبعة سبعة
1: سبعة سبعة
0: خمس
1: مخطط
0: شو بدك تعدي سليلي كلها؟
1: قصتي يا عدة طب رح نتجوز انا وفراس؟
0: ما بنصحكم بس رح تتجوزوا
1: يعني هو عن جد بحبني
0: بموت فيكي
1: انت بتعقي مو انا بموت فيك مو هو رح خونه بحياتك مو
0: انتبهي بعد موسي بالصفي عم تخوني
1: هدا حلواني تاخذني الحلوه
0: ما بدك سكربيني بيطلع لك سكربيني اوف $100 يا جماعة
2: عظيم
0: ممكن اخذوا حصصكم 10 ب 10 ب 10
1: وانا
0: انت 70
1: طبيه ريح الغربية
0: شرقية
3: شرقية غربية مش مهم مهم نضبك انت فتحتينا
1: ما سمعتوا شو قال؟
4: 10 ب 10 ب 10 ب 70 شو هالعدل؟ انت لعنته كل شيء هو اخذ كل شيء ليك عيسى اذا ما رح تطالب بحقك خليني طالب لك انا
3: يه شو ما بعرف احكي
4: هيك الهيئة خلصنا احكيه لان مصيره معلق فيك اذا تركته بتقطعه
3: لك يا يمنا الزلمة مش بحال جميلتي الناس عم بتصدقوا لو شو ما ترشق
4: ايه بس الله كبير وشوي برهنت له انه ما في يستغني عنك قل له يا بزيد لك نسبة كبيرة او بتفضحه
3: وبفضح حالي
4: تعرف شو؟ هدده يا بيعطيك حقك يا بتعطي المعلومات للبيه انت منافسه الوحيد ويوقف على اجريتك يا بطل
3: يا يمنا القصه كبيره
4: اذا ما اعطاك حقك حقك تكبرها دق الحديد هو وحامي حش يطلع لك من الجبل انه بكفي غشمني
3: يونس مش عاطل بس مش فضيله
4: شو بك ملبك عيسى انت اللي وصلته لهون انت اللي حطيت له الفكره براسه كنت انت اللي مسيطر عليه بس مش حلو انقلبت ادوار وسيطر عليك ليه
3: صراحه معك حق بس ما بعرف كيف صار له سطوة علي عيونه بخوفوني مثل كأنه عن جد بيعرف المستقبل ويمكن بيعرف النوايا كمان
4: عيسى وعاه هلأ بعدك عم تلقنه
3: ناس ناس بخلوك تصدقي ماشيين وراه مثل الغنم بيعبدوا عبادي وقح دخولي عقلاتي والأضرب من هيك عم تصبط معه
4: عم تنوش عم بتسائب وبزيد توقعات تانية ما ظبطت تطلعت فالصه بس الناس تحكي باللي ظبطوا
3: شفت كيف؟
4: هدي عن زكيت
3: خلص لعيونك هلا بدي احكي معه
4: ضروري حش الست قدر رفعت لي من خيره مش يا فرح ما بقى يتهدى عن المدير علينا
3: يونس وين كنت؟
0: كنت عم فضي الزيزفون
3: يونس؟
5: يونس
0: بدك زوجي
3: شو عرفك؟
0: ولو يا عيسى نسيت اني بقرا طالع والنازل
3: شفتي؟
4: انه اذا في مجال نزيد النسبة تبعنا؟
0: قريبا جدا رح تحصل على زودي شرط تشرب زيزفون
3: كتر خيرك، حولك عنا زيزفون بالبيت؟
4: الله يسعدني عليك عم يتمسخرنا
3: طيب وكيف عرف انه بدنا زودي؟
4: صعبة هي على اساس بكون سمعنا من جوا
3: وصل الصحفي من مجلة جوعة صباح الخير يا صباح الخير
0: صباح النور يا صباح النور
3: مرحبا
0: يا هلا
3: بروفيسور كيفك؟
0: الحمد لله انا منيح انت كيفك؟
3: انا بدي اسألك انا كيفني؟
0: إيه ممتاز ومستقبلك عظيم
3: بالصحافي؟
0: لا
3: دعيك وسيم وسوم من مجلة الجوقة
0: دعيك يونس ينوس من دريا الفوقة
3: ممتاز ممتوز لذيذ لذوز عزيز عزوز
0: تفضل بليز بلوز جلوس بتشرب شي؟
3: شو بتحب تضيفنا؟ يا فنان يا مفنون
0: زيزفين زيزفون
3: رهيب رهوب
0: بحب عرفك على ستاف تبعي وقفوا بستاف إذا بتريدوا حضرتوا فرح فالروح يمنى يمون وعيسى عسعوس
3: شرفنا سكرتيرتك
4: الاسيستانت
3: مساعدك
6: المانجر
3: حضرتو
0: حضرتو الكل بالكل هو صديق صدوق
6: لحن وبغني وبمشي السير
3: نيالك
6: ما تشد ايدك
3: عن نيالك
6: لا عن جد شيل ايدك
3: استافك حلو
0: استافي من احلى استافات الموجوده بستوفي كلها تبع المساتيف المستفين اذا بتريد ستف تفضلوا
3: خلينا نباشر بالشغل انا بحب الدقه بالمواعيد وما بحب ضيع لك وقتك يا صديق يا صدوق
0: مبين عليك دقيق دقوق
3: بالاول ليش اخترت مجلتنا لتخصها وتشرفها بمذكراتك يا صاحب الذوق الرفيع الرفوع
0: صراحة دفعوا لي أكتر من غيرهم صاحب مجلتكم دفيع دفوع
3: جواب صريح صروح يونس كاشف المستور مينك وينك ليشك قديشك
0: شو عم تاخد قياسات ولخيش ومينك وينك ليشك قديشك
3: بما معناه لوين لمين لكي
0: فرقت هلا قول من الأول هيك يا رجل شوف لايك هون هونيك فوق
3: الله الله جواب واضح
0: بطي انا زلمي واضح هون هونيك فوق
3: جواب رائع
0: ما بدك تسجل
3: عم سجل هيدا الزر كابس مكبوس بعدين ما تعتل همي انا ذاكرتي ما شاء الله ببلع الافكار
0: مبين عليك بليع بلوع
3: يونس طفولتك نشأتك مراهقتك كيفن
0: الحمد لله منيح انتو كيفكم اهل منيح تبطلوا
3: الله الله ثقافي ثقافي كلتور
0: ما في انا بالكلتور كتير ما في بالكلتور كتير ما في بالكلتور كتير ما في
3: شكل زهرة بسرعة قياسية بعلم قراءة الطالع كيف مين لوين
0: شوف هو لك هو حقيقة هو بشكل عام
3: يا سلام يا سلام وضوح
0: ما في انا زلمي واضح
3: وضوح
0: يا عين عليك
3: يونس
0: هاي شباك
3: وقفت قدام مراجي شو بتقول لحالك
0: البلي تسترك سطر
2: هيك بتقول لحالك؟
0: هالسؤال بلي تشترك سطرة هالسؤال.
2: كتار عم يسألوا كيف فيك تشوف أو تقرأ المستقبل، هل هي موهبة قدرة أم علم؟
0: هي ما خصك صراحة، هيدا سر المصلحة.
2: صحيح صاروخ،
6: وانت هرق مهروق
0: وأرجو أنه ضل بإطار المذكرات.
2: شو اللي مخليك باقي بمحل الأحذية اللي كنت تعمل فيه؟ هل هو وفى دفى أم جفى؟
0: هو كفى. أسئلة سخيفة يا خي، هذا المحل بدر تخير علي، كشفت موهبتي بقراءة الإجر أنا ومقيس إصرام للناس وبقيت فيه وفيئا مني إلو.
2: يعني وفى
0: يا خي كفى.
2: هيدي صور عائلية؟
0: إيه نعم، هيدي أرشيفي، خدهم بس ردهم
2: حلوين للنشر. طبعا هيدي العيلة.
0: إيه نعم، هيدا الوالد والوالدة.
2: أي هو الوالد وأي هي الوالدة؟
0: شو سؤالك حبيبي؟
2: أي هو الوالد وأي هي الوالدة؟
0: أي هو بشوارب وأي هي بلا شوارب؟
2: المشواري بالوالد؟
0: لا، الوالد بشواري. الوالد بالكله. ما كيف وصفوه بالمجلة هيدا؟ مين في بظهرك انت يا ابني؟ مين
2: وين توين؟
0: انا كنت بتاني اوضه الحايط على الحايط بروما فصورة هيك. هيدا انا، هيدا انا يا ازعر، يا انا يا ازعر. شفت وينك؟ كنت عم بتنقوز على الوالد والوالدة.
2: هاودي مين؟
0: هاودي خالتي وخالاتها، عمتي وعماتها، جدي وجداتها، ست وستاتها، وجيراني وجيرانها.
2: وانت وين؟
0: انا كنت بالحمام، انحشرت بالصوره، فت على الحمام. اصلا ما بساعي وين بدك تحطني.
2: تحس حالك كنت؟
0: احترم حالك انت.
2: هيدي مين؟
0: هيدي صوره حماتي. حماتي شو بدك فيها؟ هيدا لهون حماتي، خليها معي. شو بدك فيها؟
2: بس حلو نشر صوره حماتك.
0: يا خيي شو بدك بهالشغله؟ ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك فوق العدد؟
2: بلا.
0: ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك فوق العدد؟
2: بلا.
0: ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك فوق العدد؟
2: بلا.
0: خلص ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك فوق العدد؟
2: بلا.
0: خلص شو بدك؟ ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك فوق العدد؟
2: بلا.
0: الصبح انا وياك الليل ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك فوق العدد؟
2: بلا.
0: ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك فوق العدد؟
2: بلا.
0: ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك فوق العدد؟
2: بلا.
0: شو بدك فيا؟ خليها معي، حي معي هون. شو بدك فيا؟ خلص شو ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: كيف ولا حدا؟
2: بلا.
0: اتركها معي. شو بدك فيا؟ حي معي هون.
2: ما بدك تبيع؟ بلا.
0: ما بدك كيف ولا حدا؟
2: بلا.
0: خلص خليها معي، خذ محل العائله كلها مجموعه تتلف فمي.
2: كل العائله؟
0: كل العائله.
2: وانت وين ما كنت؟
0: بلا، انا كنت عم صورها، انا مصوره هالصوره.
2: بدي في صوره لك. ما في صوره لك؟
0: في صوره الاشعه، وقت عملت صوره لصدري مشان دقت النافيس طلعت ستريس.
2: يوني
0: قلت لك ستريس.
2: كيف بلشت عندك الموهبه؟ هل هي فطريه، اكاديميه، انسيابيه ام اكتسابيه؟
0: هاي هي اخر وحده استفسخها فيي.
2: اكتسابيه؟
0: لا، اللي قبلها.
2: انسيابيه؟
0: اللي قبلها.
2: اكاديميه؟
0: اللي قبلها.
2: فطريه؟
0: اللي قبلها.
2: خلصوا.
0: خلصوا؟ فاذا اللي بعده انا موهبتي استفسخيه مع شويه فطريه مسلوقين وعجنب بطاطا مقليه. ودوق يا معلم.
2: ما شاء الله شو ملم.
0: كثير ملم، من انا وصغير بلشت مل، تصرت لم تصرت ملم.
2: زميلك
0: هي شو باك؟ شو باك اللي في بتكهرب؟ شو باك؟ رح تروحني بالقلب شباب؟
2: عذرا.
0: رح روح فيا شباب؟ شوي شوي علي شباب؟
2: عفوا.
0: بنكون ماشي مع حلينك شباب؟
2: شباب؟
0: سألني ايه شباك تشوف؟
2: شباب؟ عفوا عفوا.
0: ما بكفي المقابلة؟
2: بلا.
0: ما ببيع؟
2: بلا.
0: ما بكفي فوق العدد؟
2: بلا.
0: شو بيك؟
2: عفوا.
0: شوي شوي.
2: زميلك؟
0: ايوه.
2: قارئ الطالع زميل البياتي بيقول عبر مجلة ابواق انك مخرطق.
0: ايه بس ع اكاديمية، هو هرطقته فطرية، هو دخيل على الهرطقة.
2: بتسمي فنك هرطقة؟
0: شو يعني هرطقة اصلا؟
2: يعني جاي من هرطقة يهرطق ويتهرطق. هرطيك هرطوك.
0: هرطيك هرطوك، انا صاحبنا برج حمود عنده محل زياد.
2: بياتي استهرتك.
0: شو عمل بياتي؟
2: البياتي استهرتك.
0: استهرتني. استهرتني. البياتي استهرتني. شو يعني استهرتني اصلا؟
2: هرطوك يعني كذاب؟
0: لا يا اخو الهرطوك. يا خي البياتي بغار، شو بده فيي؟ كل واحد بياكل رزقته، هو ببيته وانا ببيتي، وما حدش فوت بيتنا احسن من خبر بيتنا عليها. انت صاير محكشون كبير، انت محكشون كبير.
2: محكشون شو يعني؟
0: جاي من محكشه يمحكش ويتمحكش. لا تتمحكش.
2: فينا نحكي عن...
0: لا تتمحكش.
2: فينا نحكي عن...
0: لا تتمحكش.
2: تسمح لي؟
0: تمحكش.
2: فينا نحكي عن حياتك العمليه؟ حقيقه انا بعرف انك نقلت كثير شغل. نقيل نقول.
0: كنت نقيل بالمدرسه، نقول بالشغل.
2: شو اشتغلت بايامك؟ نحن بنعرف انك ما بتستحي بتاريخك.
0: طبعا انا لو وصلت لهون حفرت بالصخر، أنا ما تعلمت لأما كان معي مصاري وما صار معي مصاري لأني ما تعلمت.
5: أول شغلة اشتغلتها بحياتك تفرخ، عند ميكانيسيا متعصب وحاطط صورة زعيم.
7: يا يونس ناولني مفك ال 14.
5: نقلت على جراج تاني يا محلى الأولاني.
7: يا يونس ناولني مفتاح 8.
2: ليش بهذيك الأيام كان في 8 و14؟
5: إيه بس بغير أسامي، كل فترة بغيروا عنوان القصمة، مرة مسلم مسيحي، يميني يساري، 8 14، حكمي رياضي، تعددت الأسامي والقصمة وحدة، لازم يخترعوا لنا فريقين، تيضلوا متفقين علينا أو يختلفوا علينا.
2: هيدا قدرنا طائر الفينيق.
5: فز جيب لي الجفت على السريع، يلا على السريع. شو خصو هلأ
2: طائر الفينيق؟
5: شو جايبه هلأ شنطة القيام؟ عطر هيدا طائر الفينيق، كم مرة بده يموت يرجع يعيش طيطير بجانح واحد، لأنه ضروري يكون في جانح مكسور، ممنوع يقول فريقين ويمشوا على نفس الإيقاع، ساعة البلد بحلق بالعيلة وما بيعودوا يقدروا يطلوا. مثل وضع البلد، جوانحي مكسرين، فنقلت من الجراج على صالون ستاتي.
8: هاي بدنا براشين.
5: كل نهار تبحيش بشعر النسوان، والله يساعد بيشغل تحت ايدين النسوان يا معلم.
8: يي ليه طالعين هيك؟
5: مدام
8: كثير منكسين.
5: مدام
8: لو لو بشيع.
5: مدام
8: بوبيس.
5: مدام
8: يا انا شكلي هيك؟
5: انت اضرب من هيك.
8: جيسكار جيجي تعا شوف شغيلك.
7: لحظة لحظة لحظة شو في؟
8: عمي جاوبنا.
7: عم بتجاوب مدام سيلاتي ومدام خريلاتي ولا؟ طلعنا برا وحش فل.
8: برافو جيسكار.
7: ثانكس.
5: فليت من عنده ومقرر ما بدي اشتغل عند حدا، حولت سيارتي لتاكسي واشتريت نمرة حمراء.
7: تاكسي؟
5: هاي انا سيد نفسي، على القليل في ضمان صحي، بس ما كنت عارف اني رح اوزو هالقد للضمان، طلعت بصحتي، شغلي بتعصيب بتعصيب وبهدلي على الطرقات.
7: على الصديقو؟
5: مش واصل.
7: لوين واصل؟
5: على البربير.
7: بربير؟
5: مش واصل.
7: لوين واصل؟
5: شو مبين بارك بالدور انت عيسى؟ خلص خلص ذاك المشهد.
7: اه والله
5: هاي انت عجبتك القصة يا عيسى؟
7: اعوذ بالله يا خيي
5: حيالك معسعس. شد حيلك يا عيسى. شد حيلك يا كارلوس.
7: بربير؟
5: ايوه.
8: البترول؟
5: 2000 2000 2000 2000
8: طيب 2000
5: طيب 1000. كل نهار صميت بدل وشريعة مع زبونات،
7: والسواقة ببلدنا مثلنا كله مأخر، كله بده يوصل قبل الكل وما حدا بيوصل على الوقت. ولك زيح يا جيب
5: طلع راكب نازل راكب لحد ما طلعت معي بنت بتاخد العقل.
8: هيدي انا.
5: اول ما شفنا بعضنا دبنا ببعض.
8: انت دبت قبلي، انا طولت لدبت كذب الفي.
5: ضربت فريم بأرضي.
7: ممنوع الوقف هون يا حبوب.
5: لوين وزين؟
8: وين ما بدك.
5: تفضلي
7: امشي يا حبيبي.
5: مشينا وبعدنا مشين لهلا. بالأول تبلكمت شوي وجمت فر جامدي.
7: حرك يا فريم.
5: صرت بدي أقرب صوبة ومستحي.
7: قرب خلصني.
5: صرت أنا غير فيتاس وهي تضحك. أنا غير فيتاس وهي تضحك. أنا غير فيتاس وهي تضحك. تاني مشوار صارت هي تغير فيتاس وأنا أضحك. عشر مشوار وقع الغرام، تحمست وقررت اتجوز.
7: وقف يا حمار.
5: معك حق، يا ريت حدا نصحني وقال لي وقف
7: يا حمار.
8: يونس
5: انا عارف الجيزه صعبه هيك.
8: عينك تشوفيني فستان الابيض شو كنت طالعه حلوه، كانت فرحه كبيره.
5: واخر فرحه
2: هيدا اجمل نهار بحياه العروس، مشان هيك بتلبس ابيض
5: ومشان هيك العريس بيلبس اسود. صرت بتشتغل دوبل يا معلم، خصوصا انه بعد سنه صار بطنا قدامها.
8: شو هاللي معك صبي؟ بعرف.
5: جبنا اول بنت نورا.
8: تقبرني صار صبي.
5: تقبرني صار صبي.
8: سكتي صار عندها بوي فريند بس بيا مش عارف.
5: ما في اعقل منها، من البيت للمدرسه من المدرسه للبيت.
8: كل يوم بتروح لعنده. ايه انا اوبن معي.
5: ماكسيمو بتروح تدرس عند رفقاتها البنات واما بتوصلها
8: لعنده. بتقعد لها شي ساعتين ثلاثه عنده.
5: ساعتين ثلاثه وبترجع على البيت تلفين من الدرس. يا حرام يا خيي، انا واعي على تربيه ولادي، بدك تنتبه لهم بالايام يا خويلي.
2: وانا عملت تربيه
5: بعد سنه حبيت عن جديد.
8: شو بحلي معك صبي؟ بعرف.
5: جبنا تاني بنت ميرا.
8: ميرا تقبرني، ما معها خبر شي مثل بيا.
5: ميرا تقبرني، ذهنها غليظ مثل امها. قبل ما بيجي انا بج موتور سيارتي، 3 اشهر ما معي صلح. توظفنا هون بس ما بكفي. انت بتعرف انه مدامتي صوتها حلو؟
2: صحيح.
8: بتحب سمعت شي؟
7: لا
5: عكتر الهموم نسيت اني فنان وضاع الفن بالكمبيالات، بس ليش بكفيله من بيناته وبرجع بشتغل؟ انا بدق ومرتي بتغني ديو
8: اديل ويونس.
5: يونس واديل.
8: ليديز فيرست.
5: هاي بالانجليزي، بالعربي انا الرجال هون.
9: رجال.
5: خلت تتربى. بلشنا يا معلم شغل بالمطعم، هي تغني وانا عصيبه، وهي تغني وانا عبي، وهي تغني وانا انبح، وهي تغني وانا عصيبه. هالشمباني عم تفتل فقروسنا وعم يفتل حوالينا البطر، ونحن عايشين بالطفر
9: يا طفر.
7: بيت شامبين من فرح لسبين،
9: توتا توتا توتا توتا
7: بيت شامبين من عيسى ليمنى،
9: توتا توتا توتا توتا
7: عمره.
5: كله كرمال يقولوا له اسمه على الميكرو ويدوله في التاش، تدوله وجهه 20 ثانية، 2000 دولار حق 20 ثانية، نحن بنفلح 8 ساعات ب 400 دولار، عقد ناس عم تتفتح مع القناني، وعلى اللي عم تنسكب بالكاسات، والجو واصل للجو، ليلة عيد البطل العالمي، مباراة بالتفتيح والتفشيخ. أهلا وسهلا فيكن بمتحف البطل الوطني. من كافي بكرة إذا بدك، تعبت اليوم.
2: مذكراتك مثيرة، بكرة رح نحكي عن طفولتك.
5: الولد اللي بدك تعرف عنه يحوق قدامك، بعده عم يجرب يخترع العيب ليمرق الوقت.
2: بعيدا عن الاحتراف، فيك تقلي شو ممكن يصير معي بالمستقبل؟
5: لك حبيبي قريبا جدا رح تنشحط من مكان ما.
2: من وين؟
5: شفت كيف؟ طلع لبرا، بكفي اليوم لبرا يلا.
2: زبطت زبطت معه، عبقري رؤيوي فظيع فظوع.
8: بدك شي شاري؟ انا رايحة.
5: لوين رايحة؟
8: عند الماما، اخذت لها معي شوية غراض، شوفك عشية مطول.
5: ليت مواعيده بالحقي.
8: انه شي ساعة يعني؟
5: ماكسيموم.
8: اوكي.
5: أدل، أنا بحبك.
8: وأنا كمان.
7: يونس بدي أحكي معك شوي إذا بتريد.
5: بعدين عيسى بعدين، عندي معيد.
8: قلت لك رح يجي يوم ما بقى يرد عليك.
7: يونس هلا بدي أحكيك.
2: بروفيسور دخيلك وصل أبو العويدي مع شبابه ومصر هلا يفوت لعندك.
5: شو بده هيدا؟
2: قال بدي يعمل معك اتفاق، هو بدلك على السيارة المسروعة، أنت بدل المسروعة سيارته بتتقاسم الأرباح. بلا مزبون يفهم مشوار لعنده.
5: ما الحكي البلا طعمة هيدا؟
7: هودي جماعة السيارات دخيلتهم خذوني من هون.
8: عيسى ولو أنت فزعان منهم.
7: أنا اللي لازم أفزع منهم، هودي ما فينا لأي مرة رح يصير فينا.

0: يا هلا يا هلا بالشباب يا هلا.
1: كيفك يا بروفيسور؟
0: لهلا منيح.
1: باختصار شديد نحن قاطعين مسافة طويلة لنعمل نحن وياك دال.
2: شو؟
1: دال يعني اتفاقية. ولو ما بتعرف شو يعني دال، وين سكافتك الانفتاحية؟
0: نسيت على الكومودينا.
1: انت الناس غبية بتقصدك لتعرف عن قاتة، وطبعا في ناس بتقصدك لتعرف عن مسروقتها وين، فنحن بندلك على السيارات المسروقة حيث نحن اختصاصنا الشو.
0: السيارات
1: المسروقة بيقول لك ينزل جيبها عن طريق فلان بنسروق الفليتاني.
0: كتر ألف خيركم.
1: والمفتاح بقلبها
2: كمان،
1: والبنزين علينا
2: كمان،
1: بنعبي لي اياها لما تقطع على الطريق. حرام، في ضمير بالدق. بدك أحسن من هيك خدمة؟
0: شو بدهم أحسن من هيك سيرفيس؟
1: دليفري بنوصل له اياها نحن، بدل ما يطلع مشوار لعنا وعرض حاله الخطر.
0: وعرضتكم انتم كمان
1: مشوار؟ نحن والخطر ولاد العم.
0: والله لازم يعني
1: انت هيك بتعمل حالك فهمانه ومتدله عليها. نتعصب الاتعاب نحن وياك. 2000 دولار
0: يا بلاش.
1: 1500 لنا
0: طبعا،
1: و300 لك
0: بزيادة على رقبتي، بس بعد في 200
1: تفقة. 200 دولار تفقة. نحن تحت القانون وبنشتغل جالس.
0: ايوه. وين المواطنين تيجي تاخذ دروس بالمواطنية؟ وين
1: اسعارنا زيدي؟ مش نحن اسعار السوق، مش ملتزمين باسعار النقابة. نحن علينا السيارات الكبيرة والفتاس، هيدا فرعنا الاساسي. في عندنا فرع تاني.
0: الف مبروك.
1: فرع السيارات الصغيرة الاوتوماتيك، يعني سيارات النسوانية. إذا ما دامتك سرقت سيارتها لا سمح الله، ما إلا فرعنا التالي، فرع الستاتي.

0: زينت ستري حرمة
1: لك يا فرح. شو عم تعمل بيناتهم؟
2: مين فرح؟
0: شو اتفقنا؟
1: على العميانة بتحب نمضي كونترا دفع على الحساب مثلا؟
0: نحن كلمتنا كونترا والدفع على الحساب وصلت، سيارتك صارت عنا جو بايمن. اول مشروع مرد لك اياها عطري تحتها والمفتاح بقلبها.
3: بس البنزين علي هالمرة، البنزين
0: خلاص. هيدا كرتي علي رعم صورتي والويب سايت تبعي www.rouharasha.com. شعارنا تجي لعنا مشروع ترجع من عنا مطروق.
3: هيدا كارتي انا كمان اذا بتحب www.3dwt4dwt اشي بلاش فلاش حلاش اتيحو اتقشط قلبي .com.
1: شعارنا مثل ما بتجي لعنا بتروح.
2: ايوه
0: افتتحي مبارك يا شباب بخاطرك يا ابن العم.
1: الله معك كوزان، الله معكم كويزين.
2: الحمد لله على السلامة معلم.
1: عنا مزهر،
2: عنا زيزفون.
1: قلت لك مزهر.
2: فلو
0: يونس اسمعني شوي اذا بتريد.
1: بعدين عيسى بعدين.
2: هلا يونس خلصنا بقى طفى هالكايلو، صار لازم احكي، صار لي من اول تمثيليه ساكت، خلصنا بقى. انا بدي حقي.
1: حقك بشو؟
2: مثلي مثلك، انا صاحب الفكره وانا اللي بجيب الاخبار، ما بيصير 10% قليل، ولو حسبني موظف من حقني زوده. هيدا اجحاف، هيدا ظلم، هيدا شو؟
3: قهر.
2: هيدا قهر. هيدا
1: قد ايه بدك؟
2: 50% النص بالنص.
1: كثير.
2: انا شريكك.
1: اذا فت على الحبس بتفوت معي؟
2: لا ليش بدي فوت معك؟
1: لانه يوم ما بدي انفضح. ما في كذب بتكفي للاخر. انا بالوين جوت مخفي، اسمع مني خليك مخفي وتركني عم بقبض حق الفضيحه سلا.
2: اقولك هيك
1: طبعا
3: عيسى.
2: ايه بس
1: اذا بس قلت لك رح تروح عند البياتي، اذا بدك بيع الخبز والملح روح عند البياتي يا عيسى.
2: يونس انا
3: عيسى
2: يا خيي معك حق، بس هيدي يمنى عم تلعب لي براسي.
3: عيسى
2: يمنى ولا كلمه. لما الرجال بيحكوا مع بعض والنسوان بيقعدوا على جنب، روح على البيت، على البيت، على البيت ودي. كيف؟
1: ولك رجال.
0: خلى تتربى.
2: يونس، شو بدك أنا بأمرك؟ أنا معك للعظم، أنت نابغة يونس، موهبتك خارقة. ليك، فيك تقول لي شو بدي يصير معي؟
1: الحق يمنع السريع قبل ما تخرب لنا بيتنا، يلا.
2: ميرسي. وليه؟
1: هو اخترع الكذبة وهو صدقها، يا ويلي شو عنا منك يا عيسى؟
2: وصل الفلاني بيك، تفضل معاليك.
4: علي الأمان.
2: عليك الأمان، بروفيسور وصل معاليك.
1: يا هلا بالفلاني بيك.
4: يا هلا فيك. صراحة أنا جاي لعندك بسرية تامة، تتنورني بخصوص الأيام اللي جاي.
1: يا هلا بمعاليك، في معاليك خبرية، تفضل إذا بتريد.
4: طمني كيف شايف لنا هالوضع؟ إقليمياً ومحلياً. صراحة أنا متخوف. الرئيس الكبير ما عم برد علي على التليفون. شو أولاً؟ رح ياخدني على ليستا معه بالانتخابات اللي جاي أو برجع على تجارة الكتان؟
1: يصر له أصلاً بس أنت كتر له.
4: يعني بطمن بالي أو بنقل على الجهة التانية؟
1: شو فراني معك؟ مين ما أخذك معه ومشي معه؟
4: طيب وأشغال التانية؟
1: بطاطا الهم، ضربيتك مثل الليرة.
4: لا، ما بدي إياها مثل الليرة، بدي إياها باليورو لتوفي.
1: مو في أكثر من هيك، اسم الله عليك.
4: بخصوص الجماعة الكبار، بعدهم راضيين علينا؟
1: شو وضع ركيبك؟
4: بالوين؟
1: فإذا بعدهم راضيين.
4: والرئيس بحبني؟
1: كتر له.
4: والشعب بحبني؟
3: كتر له.
4: ومرتي بتحبني؟
3: كتر له.
4: أكثر واحدة عم كتر لها.
3: بدك تكتر لها من غير شي.
4: وركيبي، مركيبي بالوين؟
1: إيه لا يعطيك العافية، شو بك تلحق عمرتك وعالشعب؟ يا مرتك يا الشعب.
4: أنا فضل الشعب. بيحمل ما على لمين
1: للشعب.
4: ايه واخر ضربيه شو؟
1: ما تقتل هم، اخر ضربيه ظابطه.
4: اذا فعلا ظابطه لك اكراميه كبيره.
1: ما بدي اكراميه، بدي منك خدمه.
4: مر.
1: في واحد من زلمك اسمه جلبوط.
4: شو بو مرهج؟
1: عمل معي ضرب وسخ من زمان، بدي يجي لهون ويعتذر مني.
4: هيدا ما بنقدر نزعله، بصيني في الرئيس الكبير، نقي غيره.
1: بدي اقله.
4: ولا ممكن، هيدا قوي.
1: اقوى منك وانه زلمتك.
4: انا زلمه الكبير، ما في يزعله.
1: وعشو عامل حالك زعيم لكان؟ فين زلمك تتعدى على الناس بالطرقات وما فيك تعمل معه شيء؟
4: هودي بيحموني.
1: ونحن مين بيحمينا؟
4: ما ترفع صوتك بوجهي، ما بحيل لك تحكي معي هيك، انت شايف تبصر، لا راح ولا اجا.
1: فشرت، انا بالاساس فنان. من ورا سياسة امتينك سكرت بوجهي ورحت على التبصير. انت اصلا شو جاي تعمل عندي؟
4: انا جاي لعندك لريح بالي، مش لسم بدني وانزل.
1: ما انت عم تنزل على الانتخابات، شو بدك نزلي اكثر من هيك؟
4: ما تكذب بكلام انت مش قده، واذا فنان ما بيحق لك تهاجمني، انا الفلاني.
1: انت ماشي، نحن اللي بنعملك.
4: ما حدا ضربكم عايدكم.
1: الجوع بيضربك عايدك، بيضرب قلبك وكرامتك. من جبر نطلعك ما بنقعد نعرف ننزلك.
4: فزين انتوا بتحملوني ليه ما بتحسبوني يا شاطرين؟
1: لانه مش شاطرين، بندعي الشطارة، غرقانين بالتبعية، علانين بحلبة الخوف مش عم نعرف نطلع منها.
4: بالنتيجة نحن منمثلكم كما تكونوا يولى عليكم.
1: هات رقبتي فيها.
4: شفت كيف؟ بسكر على الموضوع، خليك بحالك يا فنان.
1: مش كل الناس مثل بعضها يا فلان، انا لو بدي موت من الجوع واسمح لحالي اي حدا مثلك.
4: يسلك، هذا شرف الك. فدير شو قدام السياسي؟ السياسي نص كله.
1: السياسي ماشي، بس تخلص مرحلته بتخلص حياته. الفنان بس تخلص حياته بتبلش مرحلته الدايمه.
4: ناس بيحترموا السياسي. بصيروا معلق فيه. انتوا لقلوا المجرد تسلايل.
1: نحن منقول عم نمثل والناس بيصدقونا. انتوا بتدعوا الحقيقه وما حدا بيصدقكم. نحن منبقى بالذاكره، انتوا بتنكبوا بير النسيان وبتدوبوا مع الزمان. نحن منكتب بدنا نقول وانتوا بكتبوا لكم بكتبوه. مين كتب لك هالخطاب يا فلاني؟
4: نحن منصنع بطولات ومنكتب تواريخ.
1: انتوا بتصنعوا ويلات دمار وصريخ.
4: نحن منكتب مساير ومنرسم دروب.
1: انتوا ضميركم طاير وبتعملوا حروب.
4: نحن منكتب حضاره وبالتكتيك بنعطي دروس.
1: انت بتلغي الحضاره لتعبي جيبك فلوس.
4: نحن اصحاب المطرح، انتوا اصحاب الكميالات.
1: نحن منطلع على المسرح، انتوا بتنزلوا انتخابات.
5: نحن منطلع على المسرح، انتوا بتنزلوا انتخابات. نحن منطلع على المسرح، انتوا بتنزلوا انتخابات.
1: العالم بتزقف لك فرض شارية وما بتفهمها، شغلك كله لهالارض ونحن شغلنا للسما.
4: ايوب يونس، انا فيني حطك بالحبس.
1: احسن من الحبس اللي انت فيه. شوف قد في ناس بسبوك واللي بحبوك بحبوك مصلح، بخافوا على مصير ولادهم منك.
4: جاي لعندك لتهزقني؟
1: انت هزقت حيلك مجرد جيت لعندي.
4: يونس، هيدا الكلام بدك تدفع حقه غالي.
1: لك روح شوف كيف بدك تضب جلبيطك وانتبه عركابك يا فلاني.
2: يونس، ليش عملت هيك؟
1: مش قادر اتحمل انتلو يا فرح.
2: هذا بيأذي؟
1: يبلط البحر.
2: في مدام اتصلت قال بدها تسألك عن ابنها.
1: تعبان فرح، تعبان، اجلها لبكره.
2: بس لا، ضروري ترد عليها بحيث عم تسأل عن ابنها المخطوف. صار له زمان.
1: شو بدي اقول؟ خايف إلا ابنك بخير عايشة بأمل مزيف، أو إلا ابنك مش بخير وعايشة بحزن مزيف. ما تقلها شيء. شو ما بقلك إلا أنه رح تلتقوا يوما ما. كان بدي بهالشغلة يا عمي، أنا شغلت الموسيقى، شو جابني لهون؟ أنا ما كان بدي، أنتوا شريتوني بالقوة، أنا ما كان بدي.
2: طيب بعد شي موعد واحد لليوم بتاخدوا؟
1: تعبان فرح، تعبان، أجلهم كلهم لبكرة.
2: بس حرام، شو الفرق؟ صار له ساعة ناطر برا وهاتوا فوق مشوار بعيد. شوفوا على السريع وارتاح ما بدك، ما بقى في غيره.
1: خلي فوت.
2: تفضل يا حبيبي.
6: بونجور عمو.
1: هلا عمو.
6: سوري، بونجور بروفيسور.
1: قول على السريع شو بدك.
6: عمو أنا مصاحب وبدي أشوف صاحبتي إذا عن جد بتحبني. عمو
1: بحياة الله عمو.
6: إنه إذا بتعمل معروف.
1: شو اسمها صاحبتك؟
6: اسمها نورة.
1: بنتي اسمها نورة، تقبرني. قد إيه عمرها صاحبتك؟
6: 14 هيك شيء.
1: من جال بنتي شو اسمه بيا؟
6: ما بعرف، ما بتقلي. البيا معروف ما فيها تقلي منو.
1: والبلي إذا معروف شو أوباما هو؟
6: شفت؟ بس بعرف إنه أمها اسمها أديل.
1: شو اسمها أمّا؟
6: أديل.
1: وين قاعدين؟
6: حي البلاني بنيت زليح في طبيق تاني.
1: وصلت، فضل فوت عمي، ليش واقف على الباب؟ قد ايه لك تعرفها ولا ايه؟
6: من 3 اشهر بتجي لعندي على طول.
1: والله؟
6: بتقول لها بقى انا رايح تدرس عند رفقاتها.
1: ايه
6: انت مو جاي لعندي.
1: بحياة الله.
6: بيا ما معه خبر شي، هاته غاشي وماشي.
1: احترم حيلك يا ولد. مش هيك بيحكوا مع الاكبر منهم؟ عيب عمو.
6: ما اما الكل بالكل بيضحكوا عليه وهو بيصدق. اما قوي
1: هيك معك حق. شو اسمك انت؟
6: الفونس.
1: الفونس لك، الفونس لك.
6: بدي اعرف اذا بتحبني. لا ما عم بفهم لك، كل يوم شكل مزاجيه. اليوم ما شفتها مع شادي.
1: كمان مع شادي؟
6: ما بيصير. شو اقول لك؟ بس مع السهره الليله بصراحة كل شيء.
1: اوعى تقرب على البنت يا ابني.
6: ايه بس مش لازم يعني يا شادي.
3: لا انت ولا شادي، لانه اذا عرف فيك بيا بشقفك تشقيف.
1: بيا عكس ما انت مفكر يا حبيبي. بيا مش غيشي ابدا. بيا ديك
6: بيا نمر. بيا فاهم؟ ايه بس اما بتقلي غير هيك.
1: شو بتقلك اما؟
6: اما بتقول انه جوزها مشيش.
1: مشيش بعينك.
6: ما معه خبر شي.
1: معه خبر كل شي، بس هو ما بدوش يحكي بحيث انه حربوه.
6: بتقلي المي ماشي من تحت جراي يا عمي.
1: وين في مي يا عمي؟ وين شايف مي يا عمي؟ اوعى تقرب على البنت لانه مش طايقتك، لا انت ولا شادي.
6: انه اويت هيك اويت هيك.
1: كل اللي اويت هيك.
6: امبارح مثلا طلبت منها 50 دولار عيزة.
1: ايه؟
6: اخذتها من جيبه بيا بالسر واعطتني اياها. شو بتكون ما بتحبني؟ جيت لعندك لتبصر لي فيها.
1: هيك لهون مصريتي حلال.
6: بس شو بعمل لك؟
1: ولا شيء.
6: انا بحبها بس صراحه بخاف تطلع مثل امها.
1: هيك معك حق.
6: لان امها مش ولا بد مصاحبه واحد.
1: شو قلت؟
6: امها مصاحبه واحد غير بيا، بتوصلها لعندي بتروحي وياه.
1: ترم حالك يا ولد.
6: صدقني انا بشوفها، مرة سمعتها عم تقول له ما تتكلم حياتي، قول له عطيني مثل عادة.
1: لا لمين بتقول له هيك؟
6: لاصحابها، ما عجيب هالشكل.
1: اطلع لبرا ولا
6: ليه؟
1: اطلع لبرا ولا
6: شو لك بتحبني؟
7: اطلع لبرا ولا ما تحضر في اللي حبيته هلا.
6: في شيء؟
7: انا اسعد اللي عندك
6: يا عمرك، بس ما خبرني شو فيه؟
7: لما تكون خبريه مش مضبوطه يا فرح.
6: شو هي؟
7: انا فاشل يا فرح، كل الناس عارف الا انا يا فرح.
6: ليش عم تحكي هيك؟ الو كيفك ستنا؟ ست اديل عندك؟
7: اديل ويني؟
6: اه بتعرفي وينها؟ شو قلت لك؟
1: عند امي.
6: فهمت عليك.
1: خلاص فرح وقفها، بقاش بدي كفي.
6: ليش عم تحكي هيك؟
1: بقاش في الا انا وياك يا فرح. جلا عندي تبصر له ان بصر لي هو. عم فكر كفر عن ذنوبي وخبر الناس الحقيقه.
6: ما حدا بصدق.
1: انا بدي اقول له اني دجاني، كل هالاخبار فبركه من عندي.
6: حتى لو انت قلت ما حدا رح يصدق، الناس انعموا قلوبها وصاروا عايشين اخبار التوقعات، ولا ممكن تقبل الحقيقه. الحيط ومشي حيلك، كفي.
1: خسرت كل شيء. بدي ارجع اكل من عرق جبيني يا فرح لو مش رح اشبع.
6: شو بدك اعمل؟
1: ضبب ورجعي مطرح ما كنت.
6: بدك ترجعني على الصرامه؟
1: ليش فكرك انت تركتون؟ يا محلى هديك العيشه. كل شيء بحقه يا فرح، حتى الفرح.
6: حضرتك يونس ينوس؟
1: اي نعم.
6: انت مطلوب بتهمه الاحتيال واختلاس اموال الناس.
1: بعرف.
6: في مذكره جلب بحقك نحن جايين ننفذها.
1: اذا بتريد ننفذها على السريع.
6: يونس ما غيرك؟ البروفيسور؟ ما تفخذني، ما كنت عارفك انت. دخيلك هيدا البروفيسور، اذا مش نايم نخرب البلد وبصير فيه مظاهرات.
8: بروفيسور الله يخليك، شف لي رح يرقوني قريبا.
6: بروفيسور مرتي رح تحبل؟
1: مرتك حبلي ومكتره.
6: ما تواخذنا بروفيسور، بس نحن بننفذ الاوامر. في شكوى عليك؟ ما بعرف من اي بلا اخلاق.
1: هلا بلحقكم، اعطوني دقيقه لحالي.
6: رح نترك برا بروفيسور.
8: بروفيسور ممكن تمضي لي اوتوغراف لمدامتي؟
9: رح كمان
1: هلا بالروحه.
9: اوكي.
1: طلعت بعرف اخبار كل الناس الا اخبار بيت. عجبك يا جدي؟ طلع فيه فوق وتحت وانا تحت التحت. لشو قلت اللي تخيل لك لوين وصلت؟ عجبك؟
10: شطحت بالخيال يا يونس، رحت لمطرح مش لازم تروح له.
1: معك حق، خليني واقع بالواقع. اشرف
10: رجع لعائلتك يا يونس، واشكر ربك وبس. طموح حلو بس لحدود الخير. رجع يا يونس، رجع رجع.
1: خلص رح وقف هون، اصلا خلصت التمثيليه.
11: يونس،
6: يونس رد علينا.
11: يونس بكشي شري؟
6: يونس وين رحت؟
1: عند جدي.
6: كيف؟
1: كنت عم بحكي مع جدي.
6: شو قال لك؟
1: قال لي تخيل.
6: قصدت لنا قلبنا. هيها.
1: شو هي؟
6: هيها تخيل. انا من زمان قلت لك تخيل معي شو كنت بتصير فوق الريح وكلنا مستفيد معك.
1: شو عم تحكي؟
6: بتذكر لما قلت لك في فكره براسي ما حدا غيرك قادر ينفذها؟
1: قلت لي تبع
6: ولكن بلا هيها.
1: لا لا لا ولا يمكن.
6: ممكن نص، صارت لك فرصه بتتعود. مسرح مزرعه الذهب، اسمع مني يا يونس.
1: عيسى ما تكفي،
6: خلينا نقب كلنا على وجه الارض.
1: عيسى وقف هون بلا افكارك الخطره.
11: عن شو عم تحكي؟
6: جوزك قادر يعمل مصاري كثير اذا بتعاون معي.
11: كيف؟
1: لا دخيلك يا عيسى، ما تقولها بلا تبصير.
11: تبصير؟
1: هذه مش شغلتنا، بتودينا المطارح ما بتسوى.
11: عن شو عم تحكي حبيبي؟
1: وين كنتي أديل؟
11: هون انت وين كنت؟
1: وين كنتي أديل؟
11: كنت هون كل الوقت عم تحاول توعيك معنا، انت مدري وين صرت؟
6: صار لك وقت صافي مش عم ترد علينا، فكرنا بك شيء.
1: يونس حاسس بشيء. فرح انت ادمي يا فرح.
6: خليني اياه.
1: بس انت حي كبيره، انت وعد قربي صوبه، انت حي كبيره انت.
11: يونس ليه عم تحكي معي هيك؟ انا حي.
1: وين كنتي أديل؟
6: ايه علينا.
1: ما تغزوني يا جماعة، شطحت بالخيال كتير. خلونا هيك، صدقيني يا أديل هيك منيح.
11: خلي عيسى يعطيك فكرته يمكن منيحة.
1: بلا أفكار، قلت لك هيك منيح.
6: أنا فكرتي
1: قلت لك لا.
6: لك ليش لا؟ والله مصلحة مهمة، كونتينر تصليح دوليب على الأوتوستراد. حط لك جورة قدامه ولحق على شغل يا معلم.
11: حبيبي شو بتحكي حلو؟
6: وأنا بحكي لك الريس من شان الرخصة.
1: ريس؟
11: مانو ابن خالته.
6: ابن خالته.
1: والله فكرة مش عادلة يا يونس، موضة مشي معها.
11: ليش هو في غير دوليب؟
6: في، آمن إنه فيك بتغيره.
11: بدك شي شاريه؟ أنا رايحة.
1: وين رايحة أديل؟
11: عند الماما.
1: أكيد.
11: يلا صار بدك حكيم، أنا ماشية.
1: ما توهزوني يا جماعة، بس خيالي ولا ممكن يصير حقيقة. تخيل انت بخيالي ذكي، انت محتالي، أدل مش ولا بده، وانت غني كبير.
6: الله يحقق خيالك يا رب. لك يا يونيس، سمعتك عم بتقول تبصير ما تبصير، والله منيحة هالفكرة.
1: عيسى ما تكفي.
6: تمثيلية ولا أهيا من هيك، تفتح مكتب القريتور.
1: عيسى واقف هون.
6: أنا شفت لك الأخبار بالتفصيل وانت بتقول إنهم متمهنة.
1: سكوت عيسى.
6: شلبيات أحسن منك يا هو قبر ليرة مكسر الأرض.
1: الله يخليك سكوت.
6: نحن شعوب الانتصار.
1: لك سكوت.
11: توصنا. حبيبي وين سيارتك؟ منا هون.
6: شو؟
11: تروقنا السيارة.
12: وين سفستي يا هون؟
11: سيارة.
6: معقول ولو شو الواقع بعز النهار؟
1: يا عيسى تحرك.
6: ما في عم شو يا خيي؟
1: طيب معك رقم البياتي؟
6: لا شو؟
1: ليدلنا على السيارة.
6: ايه بفيدك أكتر مني.
12: ولك تحركوا، شو ما في رجال؟
1: هو
13: ما في بس جايينا.

0: بروفيسور بيتي، عرفت لنا عن سيارة؟
1: سيارتك بتلاقيها على الطريق تحتها والمفتاح بقلبها.
0: كتر ألف خيرك. طيب وضعي بيتحسن؟
1: شراب زي زفون.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل، ولو بتعرفوا بوقتها شو صار اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي. ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

سمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة.
1: شعرك مواويل عالخصر انهمر

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.
1: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكبة.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: أنا جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

0: كتير مش قبلك.
1: نفس الكلام.
0: أنا تغيرت
1: وأنا كبرت.
0: أعطيني فرصة.
1: روح خليك عايش لوحدك.
0: انسي الماضي، انسي كل ذكرى فيها ألم.
1: نظرتك كل هالعمر تأسمع نفسي.

0: لكستم هالدم وهالشكله هالصوت وهالمنطق. شو هالغنية الحلوة هاي؟ هاي غنية هاي؟ هاي منفخ هيدي، كل ما تغني لي إياها بحس حالي شغلة كبيرة، أول مرة غنيتي لي إياها حسيت حالي أهم شرطي بلدية بكل بلديات البلد، ثاني مرة غنيتيها حسيت حالي رئيس الشرطة، بشرفي غني لي إياها بعد مرة بركي بصير مدير عام البلدية.
1: ضلي غني له إياها بركي بيطلع تقاعد وبريحنا منه حيش لابسون.
2: اسكت فرح، في أحلى من هاللبسة؟
0: معه حق، بطلع تقاعد وباخد تعويضة، وبدل ما ألبس نص نهار بلبس نهار كله مكيفة.
1: وساير بده يمشي.
0: بشرفي غني لي إياها بعد مرة الله يخليك.
2: خلص عيسى صارت ثلاث مرات.
0: ويكونوا أربع شو زبونات متلين بعضهم.
2: بركي مرة رئيس الشرطة كبسي وشافها كثير كسير وقاعد عنا.
0: رئيس الشرطة ما تعطى لي همه، منه ابن خالتي.
2: وبركي مرة رئيس البلدية.
0: منه ابن عمة رئيس الشرطة.
2: طيب بركي مرة المحافظ.
0: منه صهره لرئيس البلدية.
1: وساير بده يمشي.
2: طيب بركي قطع فجأة شي سياسي كبير.
0: ساعتها السير بيفتح وحده، ما بيعود بحاجة لإلي. الشباب ويدعسوا على العالم وأنا شو بعد إلي لزوم.
1: وبلد بده يمشي.
2: حبيبي مدام رئيس الشرطة قربتك، قل له خلي يعمل لك دوامك على طول بالنهار، حجهم هيك يوم هيك، وقت اللي بيكون دوامك بالليل عم بشتاق لك أنا.
0: ما هذا المطلوب، لازم تشتاقي لي تيصير في سسبنس وإلا ما قلت تعمل أفنتور. بعدين أنا بحب شغل الليل.
2: أكتر مني؟
0: لك كيف أكتر منك كحياتي؟ الأشعار اللي بكتب لك هني فكرك أنت بكتبه
1: بالليل.
0: الموسيقى اللي بنظم لك إياها فكرك أنت بألفها
1: بالليل.
0: الأخبار اللي بجيب لك هني فكرك نام جيبه
2: بالليل؟
1: أيوة. فكرك هو بالليل بدايه ومبيح بالصوارع والبيوت ولا بدي يسمع من الشبابيك أخبار الناس.
0: يا خيي بدك مرق الوقت شو بقطع الليل فكرك؟ تلفزيون ما فيه تنتسلى، بنتسلى بأخبار الناس، نتسمع قصصهم من تحت الشبابيك واخبارهم. يا محلى المسلسلات.
1: اوعى تقرب صوب بيتي. ها
0: يه، وبركة فات حرامي وسرق لك شيء.
1: مش احسن ما يفوت حرامي تاني ويسرق لك صوصياتي؟
0: انا حرامي يا فرح؟
1: مثلك مثله، على قليل هو بيسرق الغرض بياخده له، انت بتسرق الاخبار توزعهم على الناس.
0: طبعا مش حلو الانانيه.
1: انا فهمتك شباكي، اوعى تدردر من تحته. فاهم
0: بامره.
1: اه
0: دخلك اتزبط البراد؟
1: لا طلع معلوم المطار بده غيار. حكيت فهرفك. لا يا مرت. لا
0: وك فرح، مين عم خبر انا؟ انت يونس يمنى وعمي ومات عمي وعمتي
1: بزياده
0: وخالتي.
1: سمعت شي غير هيك؟
0: وحياتك لا
1: يا عار.
0: شو ما عندي شغله غيرك انا؟ عندي كذا بيت بدي اعرف اخبارهم، بدي لحق قبره مع الكل. مسؤوليه كبيره يا يمنى، عن اتعب عن اتعب.
2: يعطيك العافيه حبيبي.
1: الله يعافيك.
2: ما قلت لي شو حيصير بشفيع وجوزها؟
0: حقيقتهم بدهم يتركوا
2: منير وليلى،
0: حقيقتهم بدهم يرجعوا.
2: عرفتي عن رفيين؟
0: دبر المصريات
2: ومخيل.
0: لا قد حبيات
2: رنا
0: تركتهم سليم
2: منى
0: ضهرت مع فهيم
2: سنه
0: زحطتهم الحليم.
1: لا
0: انت ما خصك برم مشك لهونيك. عندي كم شي اخبار لك يا يمنى. عرفت شو صار بسهيلة؟
1: طلع معه صبي.
0: ليش عرفك؟
1: ما نشرت الباب بالباب.
0: عم تتسمع اخبار الناس يا فرح؟ يا عيب الشوم عليك.
2: حدا عم بيصف قدام المحل. ما يكون خوشه سهيل دخيلك يا عيسى في قبل ما يشوفك هون.
0: ايه على نوع خوشه سهيل يا اختي. زبون زبون وعم بيشتري صباط اجري، له شي مع اجري؟
1: لا
2: واي معك حق هتلم بكلها مظبوط.